والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

مُسْتَمِرْ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

عاصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

يرى أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر.

الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون.

كالقصر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين.

يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون.

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وفتحت

والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة

فالناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب.

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

أحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فك رقبة أو

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

بأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من

ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

كما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان
1: الله. يقولها 100 مرة.
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. وخاصة من العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه، يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
4: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. هذه الحلقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة في كلمة أقولها حول نتائج امتحانات الشهادة الثانوية التي ظهرت يوم الأربعاء الماضي نعم أولا نحن نهنئ كل طالب وكل طالبة نجح في هذه الامتحانات نجح بجهده وعرق جبينه وسهر الليالي ولم يغش ولم يخن الأمانة فنبارك لهؤلاء الناجحين ممن توافرت فيهم هذه الصفات ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في باقي مسيرتهم التعليمية وأن ينالوا أعلى الدرجات التي يطمحون إليها كما أنني أقول يعني الذين رسبوا في هذه الامتحانات ولم يرتضوا الغش ولم يغشوا وربما كان عدم ارتضاء أو عدم رضاهم بالغش ربما كان سببا في رسوبهم فهؤلاء والله هم عندي في منزلة تساوي من نجح ولم يغش لأن الذي لم يغش في الشريعة هو إنسان فاضل التزم بأحكام الشرع سواء نجح أو لم ينجح فإنه إنسان صادق ذو أمانة وذو ديانة فنسأل الله لمن رسب ولم يغش نسأل الله أن يعينه في الدور الثاني وأن ينجح وأن يعوضه عن هذا الحزن فرحا قادما في قادم الأيام نسبة النجاح حسب ما رأينا في شهادة الثانوية العامة هي 77% نسبة عالية جدا 77% نسبة النجاح الذين تحصلوا على نسبة الممتاز 66% يعني تخيلوا أن عدد الناجحين 103,000 على مستوى دولة ليبيا الذين تحصلوا على الامتياز 69% أو 69,000 فيساوي 66% يعني أكاد أو يعني أقول ثلثا الناجحين نجحوا بتقدير ممتاز هل نحن أمام إنجاز أم نحن أمام أزمة أنا أقول نحن والله أمام أزمة ولسنا أمام إنجاز ولا يتصور ولا يعقل حتى في دول العالم الآخر أن تكون نسبة النجاح بهذا القدر المرتفع جدا وأن تكون نسبة الممتاز مرتفعة جدا تخيلوا أن نسبة الناجحين بالمقبول نسبة ضئيلة جدا نعم نحن أكيد نفرح لكل ناجح ونفرح بكل تفوق لكن هل هذه النتيجة تعكس الواقع الموجود في ليبيا وأننا في مستوى عال من التعليم جدا والتحصيل حتى وصلنا إلى هذه الدرجة أقول لا هذه يعني نسبة موهومة لا تدل على أن الناجحين بامتياز وعددهم 69,000 قد نجح جميعهم بعرق الجبين نحن لا يجوز لنا أن نعمم نحن نعلم أن هناك طلبة متفوقين في مختلف المناطق في ليبيا وعندنا طلبة وطالبات بذلوا جهودا وسهروا الليالي قبل الامتحانات حتى نالوا هذه الدرجات العالية ولله درهم، كما قال القائل: بقدر الكد تكتسب المعالم. لكن ما يحزننا هو انتشار الغش ثم الغش ثم الغش، الذي أصبح كل عام أسوأ وأكثر تفشيا من العام الذي قبله. يعني حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، هل يمكننا أن نصدق أن 69,000 نجحوا بامتياز من عدد 103,000 نجحوا بامتياز، كلهم نجحوا بعرق الجبين؟ الواقع في ليبيا والتحليلات والتقديرات، بل والواقع الصحيح الذي نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا، أن الغش هو سيد الموقف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى عند ذوي الأمانة وذوي الصدق. ولهذا أنا أرى أن الغش زايد تسريب الإجابة بعد بدء الامتحان بدقائق، هذا هو السبب في ما وصلنا إليه. 3 أشياء في رأيي: 1 الغش، وتسريب الإجابة، 3 تهاون لجان الامتحانات في هذا الباب، وأضيف أمرا رابعا وهو نوع الأسئلة. فأنا أقول: هل الوزير، وزير التربية والتعليم في بلادنا والسيد رئيس المركز الوطني للامتحانات، يعني هل هم راضون عن مثل هذه النتيجة التي لا تصدقها عقولنا، أن يكون نسبة الامتياز 66%؟ نحن مدرسون وكنا طلبة ولازلنا ندرس وندرس، ما عهدنا يوما أن نسبة الطلاب الناجحين تكون النسبة هي 2/3 امتياز. ممكن تقول لي 2/3 نجحوا فيه وما فيه، ومع ذلك تحتها خطين، لكن 2/3 ينجحون بدرجة امتياز، هذا والله يعني لا أدري. يعني هل الآن وزارة التربية والتعليم هي في حال الطوارئ الآن، تدرس سبب هذا الارتفاع الكبير، وتدرس يعني ما الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الأمر، وما الحلول؟ هل هي الآن يعني في عمل طارئ هي والمركز الوطني للامتحانات حتى يعالج هذا الأمر؟ أقول الخطر الأكبر في ليبيا على العملية التعليمية هو الغش. الغش انتشر، نعم الغش موجود ورأيناه في ليبيا وفي غير ليبيا وعند المسلمين وغير المسلمين، لكن تفشي الغش في الامتحانات أمر أصبح هو الأصل في ليبيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من غشنا فليس منا. والغش هو الخداع والكذب والتزوير والخيانة، كلها من معاني الغش، حرمها الإسلام. ويعني مصطلح أو مادة الغين والشين والشين، غشاشة الغش والغاش، يعني هذه مادة مذمومة جدا في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم. وبالتالي أن ينقلب الأمر يصبح الغش هو الأصل في بلادنا، هذه والله كارثة، والله نحن نتألم، كل إنسان غيور على هذه البلاد يتألم. يعني هل تعلمون الآن أن الغش أصبح هو الأصل في لجان الامتحانات، وأن لجنة الامتحانات يقولك المدرسة الفلانية باللغة الليبية كبس، ما فيش غش، أصبحت نادي، يقول غريبة والله ما فيش غش، غريبة، مش معكوسة المسألة. وبالتالي يعني أنا أريد أن أنبه إلى بعض الأمور. الأمر الأول أن لجان الامتحانات تشكلها مراقبات التربية والتعليم في المناطق، فكيف يعني يسمحون بالغش وينتشر هذا الأمر؟ يعني الآن نحن نسأل الطلبة، كلما نلتقي بطالب نسأله يعني كيف كانت الامتحانات، كيف أنا يعني نادرا ما وجدت طالبا يقول لجنتنا كانت محكمة ولا يوجد فيها غش. فهذا التهاون الكبير، يعني الآن المدرسون والمشرفون على هذه اللجان هؤلاء مستأمنون. أنت يا رئيس لجنة الامتحانات لما تكلفك مراقبة التربية والتعليم بالمنطقة الفلانية ويقولوا لك أنت رئيس لجنة الامتحانات، هل شعرت بثقة للأمانة؟ يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. هل شعرت بثقة لهذه المسؤولية وتحملت هذه المسؤولية وبذلت جهدك واخترت أعضاء لجنتك بحيث يكونون كلهم من ذوي الديانة والصيانة وذوي الأمانة الذين لا يخونون الأمانة ولا يغشون الراعي الذي كلفهم ولا يسمحون بأن ينتشر هذا الأمر من الكبيرة وهو الغش أمام مرأى أعينهم. يعني للأسف والله أمر يعني يحزننا، والله يحزننا. يعني نحن في منظومة الإفتاء 14-13 تأتينا أسئلة من مدرسين ومدرسات، يعني تخبر هذه الأسئلة أن المدرس الذي يحارب الغش في لجنة الامتحانات النهائية على مستوى ثالث إعدادي ومستوى ثالث ثانوي وحتى في السنوات الأخرى هو مدرس غير مرغوب فيه، مدرس يعني مكروه لا يريدونه. ما السبب؟ ترى أنه يمنع الغش. هذه مدرسة أذكر سألتنا منذ أيام، قالت أني لا أسمح بالغش، قالت يحارب فيها رئيس اللجنة ويحارب فيها الأعضاء ويكرهني، يكرهونني ويتكلمون عني ويقولون هي لا تريد خير للطلاب وكره الطلاب. وأصبح يا جماعة المدرس اليوم الذي لا يسمح بالغش ويحكم اللجنة التي يراقب عليها أصبح لا يأمن على نفسه ولا يأمن على سيارته في الخارج، مع أننا للأسف لجان الامتحانات توجد يعني قوة عسكرية موجودة في الخارج تؤمن المدرسة، والمفترض أن رئيس لجنة الامتحانات ولجان الامتحانات كلهم مدرسون قدوة. يعني زي ما قال يعني المعلم هذا هو في الأصل هو رسول يبلغ الطلبة الأخلاق والعلم، هو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الخير وتربية الطلبة والنشأ. بالله عليك أيها المدرس، أنت عندما تسهل تغشيش الطلبة وتغشش الطلبة ونشوفك لما كنت طالب كنت تسمح بالغش، كيف سأثق بك بعد مدة وعندما تتكلم عن الصلاح وتتكلم على الأخلاق؟ وأنا يعني أذكر لكم يعني قصة سريعة. هذا مدرس اشتهر بالسماح بالغش للطلاب، معروف وين يقول فلان في لجنة الامتحانات، الطلبة يقولوا بحب حوراي الحكاية مفتوحة وغش ونقل كيف تبي. وهذا الأستاذ بعد سنين طويلة عند ابنه ولا بنته رسبت في مادة، جاي يناقش ويقول كيف، قال والله المدرس هذا ضعيف اللي درس فيهم. قال له المدير، قال والله المدرس هذا بضاعتكم ردت إليكم، أنت الذي كنت تراقب على الامتحانات وكنت مشرفا سمحت بالغش وكانت اللجان اللي عندك كلها الغش مسموح بها، فتخرج الطلبة غير الأكفاء وغير المؤهلين، وبالتالي أنت الآن أمام مدرس هو من صنيعتك، أنت الذي أوصلته إلى هذا الباب، أنت الذي أوصلته إلى أن يكون مدرسا، وبالتالي أنا هنا ربما لا يسمعني وزير التربية والتعليم حتى أذكره بالمسؤولية، ربما لا يسمعني طاقم الوزارة، لكن عامة الناس من المدرسين والمدرسات، يعني أنا مدرس وأنت مدرس وهذه مدرسة، أليس تكليفنا بالمراقبة في الامتحانات أمانة نسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى إن فرطنا وإن ضيعنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك؟ ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ أنت تقول للطلبة غشوا وتسمع تسمح بإدخال الهواتف وتقولهم نقلوا بالعامية نقلوا وغشوا، أنت تعلم أنها خيانة وتعلم أنها غش وأنك مزور ومخادع وكاذب وخاين للأمانة وأنك مضيع لما استؤمنت عليه، ومع ذلك أنت تريد أن يحمدك الطلبة. الطلبة والله سيحمدونك في وقتها، راهو بيقولوا هذا مدرس زعيم وخلانا ننقله، لكن بعد مدة حينما يذكر اسم المدرس يقولوا هذا فلان والله زمان يخلي فينا ننقله، كان أول ما تبدأ يقولوا اسكتوا شوية 5 دقائق وبعدين يقول اللي عنده حاجة يطلعها. راهو الناس يعني الطلبة لا ينسوا مثل هذا الأمر، وبالتالي يعني والله أنا يعني أتألم أن أجد يعني إخوتنا وأخواتنا المدرسين وبعض المدرسين هم يعني في عمر آبائنا. نعم، كيف يسمح المدرس يعني بالغش مثل كما ذكرت؟ هذه المدرسة التي ذكرت لكم تسأل، قالت أني تعرضت لأذى شديد قال تقول للمدير وخليه منقله وانت شن دخلك المهم تقع مزي على الكرسي وما تصيرش مشاكل وكذا. تسأل هل يجوز لي؟ قلنا كيف يجوز لك؟ هذه خيانة، يعني من غشنا فليس منا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام. شو معنى من غش المسلمين؟ من لم ينصح لهم، من كذبهم، من زور عليهم، من خادعهم. يعني نحن سلمنا لكم جيلا من الطلبة، وبالتالي أنا أظن أن على السيد وزير التربية والتعليم وعلى الطاقم المسؤول في وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في تكليف اللجان يا جماعة. يعني لا يعقل أن الغش يصل إلى درجة كبيرة، بل للأسف أن بعض اللجان التي لم تغش، وسمعت أن في بعض المناطق والبلديات يعني أحكم الأمر ومنع من الغش. تعرفوا شو النتيجة للأسف الشديد؟ أن نسبة النجاح عندهم أضعف من البلديات الأخرى. وبالتالي ما عدنا نستغرب عندما نسمع طالبا اليوم يقول عفوا أني نادم اللي ما غشيتش. ليش نادم؟ قال أني هاو نجحت مقبول، والله نجحت جيد، والله كذا، والله رسبت، وفلان هذا والله ما كان يقرأ وطالعه بنسبة كذا وكذا. نعم، مع أن نحن نحيي الطالب الذي لم يغش ونقول حتى ندمك هذا في غير محله، بل أنت على الصواب وأنت على يعني على القنطرة الصحيحة، ولكن انظروا إلى هذه النتائج العكسية. ولهذا اليوم عندما انقلبت الموازين أصبح الأب يوصي ابنه بالغش، معاش يوصي فيه بعدم الغش. انقلبت الموازين، يقول اسمع كانوا نقل ونقل زيهم، والأم تقول للولد راه مش تقعد زي الدرويش أنت، زيهم لما يفتحوا أفتح التليفون زيهم. يعني سبحان الله انقلبت الموازين والمعايير، وإلى الله المشتكى. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح بلادنا. وللأسف يا جماعة الناس لولا بالعامية يقولوا اللي ديره حبك ليك، احنا لما نتساهلوا مع الأجيال ونمشوا في الأمور رانا احنا الآن نحن نجني ثمار هذا الأمر. نجنوا فيه، نجنوا في طلبة يوصلوا للجامعة مستوى ضعيف جدا، نجني أن تجد دكاترة وأطباء ومشايخ ومتخصصين في كل التخصصات المستوى ضعيف جدا. لماذا؟ نجح بالغش ثم الغش في الابتدائي الإعدادي الثانوي الجامعة وهكذا. وبالتالي أنت الآن معشت، يعني الآن إحنا تو نقعد تطيرنا، وين مسؤولي الكهرباء كيف يصير الإطفاء، وين الأطباء في المستشفيات، وين المشايخ على المنابر، وين المهندسين للمية، وين مسؤولي الزراعة. ما هؤلاء الأجيال كلهم إذا استمر الأمر على هذا الحال سيخرج لك من لا يعرف الباء من التاء، من لا يفقه شيئا. هذه حصيلة تهاون يعني الذين يسمحون بالغش. ثم الأمر الأخير ولعلي أطلت، ما سر تسريب الإجابة بعد دقائق من بداية الامتحانات؟ ما هذا السر؟ يعني معقولة حتى جهاز الأمن الداخلي في بلادنا لم يكتشف هذا؟ لكل عام يطلع لنا باسم، نهار يسمي روح عام يسمي روحه كذا وعام كذا. يعني الامتحان يبدأ الساعة 9:10 تبدأ الإجابة منشورة على النت وتتسرب رويدا رويدا إلى قاعات الامتحانات. يعني كيف المسؤولين على التكنولوجيا وغيرها كيف لم يعالجوا هذا الأمر؟ من أين تصل الأسئلة؟ كيف تسرب؟ كيف تدخل إلى قاعات الامتحانات؟ وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا. يسرني الآن أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام الهواتف وهي 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك عبر متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك متابعة البرنامج عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. إذا كان هناك سؤال أو نأتي إلى صفحة البرنامج فعندنا العديد من الأسئلة في الحقيقة. نبدأ صفحة البرنامج على بركة الله. هذا سؤال الأخت تقول فيه: أنا تخاصمت مع زوجي ورمى علي يمين الطلاق بعد ما تخاصمنا، قال لي اسمعي أنت طالق طالق طالق، قالت لا يوجد شهود إلا ابني وعمره 15 سنة. أقول إذا سمعت الزوجة هذا الكلام من الزوج وقال لها اسمعي أنت طالق طالق طالق، إذن هو طلقها بالثلاث، ورب سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها أي في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أنت أيها الأخت سمعت بأذنك، وبالتالي أنت الآن ما دام سمعت العبارة مكررة بالثلاث أنت الآن تعتبرين مطلقة بالثلاث، إلا أن يتصل زوجك ويستفتي فلنا بعض الأسئلة التي سنسألها إياه ولن نسألها إياك، سنقدم الأسئلة للزوج، لكن أنت الآن اعتبري نفسك أنت الطلاق مطلقة قطعا، لكن هل طلقة أو ثلاث؟ أغلب الظن أن الطلاق بالثلاث، لكن يعني لابد من سؤال الزوج عن بعض الأشياء المتعلقة بهذا السؤال. لكن أنت الآن اعتبري نفسك يا أختي مطلقة ودخلت في العدة منذ أن سمعت من زوجك هذا الكلام، وتبقين في العدة إلى أن يتبين الحكم من خلال سؤال الزوج، وبعد ذلك تترتب الآثار وربي عوضك خيرا إن شاء الله. أبو محمد من غدامس. نعم يا أبو محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: أهلا شيخنا عسام، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
1: سؤالين لو سمحت.
0: تفضل.
1: السؤال الأول بالنسبة للقتل العم.
0: إيش هي؟
1: القتل العم.
0: نعم.
1: لو فرضنا ولي المقتول عفى عن القاتل، هل على القاتل دية

0: الله فيك. طيب إذا هيك جاوبنا سؤال الأخت هذه. هذا السؤال الثاني هو سؤال طويل على صفحة البرنامج، يعني لخص السؤال. قالت عندنا بيت ورثة وعندنا قالت أربع بنات واثنين إخوة، اقسمنا قالت البيت هذا بالتراضي، ثلاثة من البنات ارضوه بفلوس، يعني حد ادولهم كم نصيبهم من هذا البيت، واشترى منهم إخوتهم أنصباءهم في هذا البيت. إذن من بقي في البيت؟ بقي اثنين من الذكور وأخت. الأخت هذه أرملة، قالت أني أرملة يعني وعندي أطفال، وكلمة أرملة معناها زوجها ميت والله يعني مطلقة، المهم هي تربي في أطفالها. قالت البيت من ثلاثة أدوار، وأني لما طلبت من إخوتي أن يعطوني جزء من البيت أسكن فيه، قالت أول حاجة غضبوا مني ومعاش أبو يكلموني لهم لأولادهم، وقالت خوي الكبير قال كان هي بتجي تسكن في دار تسكن. نعم، هي تسأل هل صحيح البنات محق لهنش طالب بنصيبهن في الميراث في الأرض ولا في المنزل وإنما حقا فلوس؟ أقول هذا لا يوجد في شريعة الإسلام. ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين، في الفلوس للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الأرض للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ مترين والبنت متر، وفي البيت كذلك. وبالتالي يعني أنا استغرب إذا صح هذا السؤال أن تجد إخوة غلاظا بهذا القدر، بيت من ثلاثة دوار يحرم أختهم حتى في جزء من البيت، قلت له معطوني جزء مستقل نسكن فيه، والبيت من ثلاثة دوار وعندي خمس أو أربع بنات واثنين أولاد، أنا أظن أنه بالإمكان أن يخرج نصيب هذه البنت ولو في جزء من هذا البيت. تو لو كان البيت صغير، تكلموا الفقهاء على أن البيت الذي لا يقبل القسمة بين الورثة شو الحكم فيه؟ يجبرون على البيع. كيف الحل؟ مثلا احنا نقولوا ست أولاد وست بنات كمثال، ومنزل فيه ثلاثة ديار، ما يتصورش نقسمه، هذا لابد من البيع. لكن منزل من ثلاثة دوار يعني هذه البنت ما يحق لهاش حتى حجرة وحمام أكرمكم الله ومطبخ مستقل، يعني هي مرأة أرملة تقول أني زوجي ميت والله مطلقها وتربي في صغارها، وإخوتها غلاظ شداد، وكأنهم لم يمر عليهم قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لها إما ترضي بالفلوس وإما ما عندكش حق في البيت. هذا والله غير صحيح، هذا ليس من الإسلام في شيء. لو كان عند هؤلاء الإخوة نخوة ومروءة لقالوا لها تعالي خودي دور، أو قالت هو الحوش ثلاثة دوار، قالت خو ساكن في دور والخو الثاني ساكن في دور، وقالت الدور الأرضي فاضي، فبدل ما يقولوا لها تفضلي يا أختي أسكني في الدور الأرضي أنت وصغارك، وبعدين حتى ونوصل الميراث وما صحلكش الدور الأرضي كله بعدين سهل. أين المروءة وأين النخوة وأين يعني خوه الإنسان من دمه؟ يعني سبحان الله، تجد، نسأل الله أن يصلح الحال. نعم، يعني الخلاصة أن البنت حق لها الطالب بحقها في البيت من البناء، يجيبوا لجنة تمن ويطلعوا لها نصيبها إن شاء الله في حجرة وحمام ومطبخ. معنا كمال. كمال من مصرات. نعم يا كمال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا كمال.
1: بارك الله فيك. عندي سؤال في العطية يا شيخ.
0: نعم.
1: يجوز للوالد أن يعطي أحد أبنائه مثلا قاعدة أرض يبني فيها دون الآخرين أم لا؟
0: طيب يا كمال، يا كمال
1: يحفلة يزدها بعدين وتدخل في التركة ولا ما تدخلش؟
0: باهي معليش، ما السبب الذي جعل الأب يعطي لولد دون الآخرين؟
1: بالمتعارف عليه يا شيخ اللي يبني اعطاه قطعه ارض بني
0: صار
1: فيها،
0: ايوه صار اللي معناها اللي يبي يبني، اذا الاخرين ما طالبوش بهم هم باراضي،
1: ما عرضوش هم باعتبار ان المفروض حتى هم لما يبي يبنوا يعطيهم، ولو حتى بعد الوفاه
0: ايه.
1: يعني بياخذوا حقهم.
0: ماشي تمام، تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. تسمع الجواب. ابراهيم من مصراته. نعم يا ابراهيم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا ابراهيم.
2: السلام الله
0: فيك. اهلا وسهلا بك جميعا ان شاء الله.
2: جزاك الله خير على البرنامج.
0: واياكم جميعا، تفضل.
2: عندي سؤال وعندي ملاحظه بالبيت.
0: نعم تفضل.
2: هو انا في واحد صديقي يجيب في بضاعه من برا والبضاعة هذه طبعا

0: حساب الدولار، وبعدني يجيب البضاعة يحط طبعا يخلص قيمة الشحن.
1: نعم.
0: مرات 200 على حسب قيمة الشحن، فالزبون يحمل عليه في قيمة الشحن، ومثلا يقول له 250 300 دينار، يعني مرات يحمل زي 50 دولار.
1: شنو الزبون قصدك اللي بيشري منا البضاعة؟
0: هذا ما يجي منا البضاعة.
1: ايه نعم.
0: وهو طبعا دافع ثمنها يا شيخ، عرفتوا؟
1: هو دافع ثمن البضاعة ودافع ضرائب الشحن والكلام هذا.
0: كل شيء دافع.
1: والآن بيبيعها.
0: أي بيبيعها.
1: شنو السؤال؟
0: السؤال هل جائز إنه يزيد عليها قيمة الشحن ولا لا للبضاعة؟
1: وقيمة
0: مثلا يقول له الزبون كم قيمة الشحن؟ يقول له مثلا 250 وهو دافع 200 دولار.
1: أنت تقصد يعني أنه هو يسمي في رأس ماله، لكن لما يسمي في الشحن يسمي أكثر.
0: أيوة يسمي أكثر.
1: يسمي أكثر من الحقيقة. يسمي أكثر من الحقيقة التي دفعها.
0: أيوة يسمي أكثر من الحقيقة التي دفعها.
1: ماشي تمام. تسمع الجواب.
0: شيخ عصام.
1: نعم.
0: بداية نبو من قناة تناصح تنقل صلاة الجمعة. كانت تنقل فيها قبل عشر ثلاثة يعني.
1: نقل صلاة الجمعة. باي حاضر.
0: والتاريخ الهجري ما دو 4 ويوم 3 يعني، يا ريت يعدوا الاخوات.
1: التاريخ الهجري يوم 3 دخل بالجمعه، مكتوب 4
0: واليوم دارينا 4 في القناه.
1: ايوه باي، بارك الله فيك، يعني يستدركون ان شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. شكرا. شكرا سيد ابراهيم. طيب اذا صار الاخت هذه قلنا من حق الطالب بحقها في المنزل، وكلمة لبناويت لابد يطلعوهم فلوس، هذا كلام غير صحيح إلا برضاهن. المرأة اللي راضية تقول أنا ما نبيش أرض وما نبيش نصيبي في المنزل، أعطوني مثلا فلوس ماشي، لكن هل في الشرع أن البنت ما يعطوهاش في الحوش ويطلعوها في الفلوس، وما يعطوهاش في الأرض ويطلعوها في الفلوس؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان، وليس في دين الإسلام من شيء. خير الأولاد هم اللي ما يطلعوش فلوس، يعني شو الفرق؟ يعني الميراث هذا ما فيش فرق، إلا أن الذكر فضل فيه على الأنثى لحكمة، وهذه يتكلموا عليها علماء الفرائض. طيب إذا على بركة الله خلينا نجيب على هذه الأسئلة. أبو محمد من غدامس قال قتل عمد، ولي المقتول عفى عن القاتل. طيب العلماء قالوا إذا عفى ولي المقتول عن القاتل في القتل العمد و طالب بالدية فيجوز ذلك إذا رضي القاتل. هذه راهي لابد من رضا القاتل. واحد قاتل عمد جي قال للولي المقتول، قال لأنت قتلت ولدي والله أخي والله كذا، وني بنسامحك بشرط تدفع الدية. طيب إذا رضي القاتل خلاص تلزمه الدية، وإذا لم يرضى فيخير ولي القاتل ولي المقتول يخير بين أمرين، إما أن يطالب بالقصاص وإما أن يعفو مجانا. ولهذا الانتقال من القصاص إلى الدية في القتل العمد لابد له منين؟ من إذن القاتل نفسه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب لو رضي القاتل بدفع الدية، هل الدية في القتل العمد محددة أو كالقتل الخطأ أو ليست محددة؟ الجواب أن الدية في القتل العمد غير محددة، من حق ولي المقتول أن يطلب ما شاء. لنفترض إنسان قتل إنسانا آخر، وجوء ولي المقتول وطالب بالقصاص، وتدخلت لجان الصلح بناء على طلب القاتل وقالوا لولي المقتول سيدفع لك الدية، هل لابد أن يلزموه بدية الخطأ اللي هي 100 من الإبل؟ لا، من حقه يطلب حتى مليار. إذا رضي بذلك يدفعها القاتل في ماله، وإذا لم يرضى فنعم يبقى القصاص قائما. إذن الدية في القتل العمد غير محددة، قتل الخطأ هي التي حددت كما ذكر. من معنا؟ عبد الله من الأصابع. نعم تفضل يا عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك الشيخ؟
1: الله يبارك طيب. فيك تفضل.
2: نفع الله بكم بلاد والعباد
1: وإياكم جميعا إن شاء الله.
2: بالله عندي سؤالين يا شيخ.
1: نعم.
2: السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي زوجتي باهية.
1: نعم.
2: صار بيني وبينها سوء تفاهم.
1: نعم.
2: وزوجتي يعني مشت لي حوش ماليها وطولت فترة، لا ممكن تكون شهر شهر ونص.
1: نعم.
2: وهي طالبة الطلاق.
1: نعم.
2: وطبعا ما عادش قدرت نتواصل معاها بطريقة، وما هيك حصلت كيف نوصل فيها وكلمتها، يعني قعدت نتحاور أنا وياها، هي قالت لي على حاجة وأنا هاي الحاجة اللي بنفهمها منك.
1: طيب ماذا طلبت؟
2: إيه قالت لي أنا راني اتصلت بشيخ وأكثر من شيخ وشفت شيوخ، يعني أنا سألتهم على برنامج الولاية، قلت أنا توا كلامك معاش يمشي علي، وكلمتك معاش مسموعة، معاش يعني كلمتك خلاص، أنا توا شوري عند بوي، اتصلت بشيوخ قال لي من دامك أنت طالب الطلاق معناها كلمتك عند بوك، معاش جوزك يسمح لنا إنه يقول لك تقعدي تمشي تجي. وانا يا شيخ للساعة هذه للحظة هذه يعني ما صارش بيننا بينها طلاق، لا مثلا في تليفون على رسالة، لا مثلا في الحوش، لا
1: تمام. وضحت انت تسأل ما الحكم، ما الحكم في دعواها هذا؟
2: شهر شهر ونص زي ما قلت لك وصلت معها، قلت لي
1: واضح يا اخ عبد الله،
2: يعني هل هي فعلا توبوها هو المسؤول عليها تطلع تخش تجي
1: يا عبد الله
2: تقعد حوشها؟
1: سؤالك واضح بارك الله فيك. سؤالك واضح.
2: السؤال الثاني شيخ، السؤال الثاني بالله الشيخ على يبي نسلك على الرقية الشرعية بس.
1: ايه
2: يعني المية لما تمشي الشيخ يقول لك على مية انك انت تشرب منها وتغسل منها،
1: نعم،
2: وتبخ منها مثلا حوشك بيتك وسيارتك، هل عادي يعني ولا ما فيها امور ثانية؟
1: طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
2: بارك الله بارك.
1: شكرا سيد عبد الله. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، حتى لا يداهمنا الوقت. طيب إذا سألنا أجبنا على سؤال الأخ أبي محمد من غدامس في السؤال الأول. السؤال الثاني للأخ أبي محمد قال: هل كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن هي بدعة كما يقال؟ أقول هو يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن قرأ القرآن صدق الله العظيم، ولا قالها أحد من الصحابة فيما أعلم، بل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما قرأ القرآن أمامه قال لابن مسعود والله لأبي موسى الأشعري أو غيرهم رضي الله عنهم، قال له حسبك، لما كمل قال له حسبك. ولكن بعض أهل العلم يعني قال هذه الكلمة هي من قبيل قول الله تعالى قل صدق الله، قل صدق الله. نعم. فلهذا أقول أنا يعني لا داعي لقولها، لكن لا يمكن أن نبدع من يقول هذا الأمر. أنا في رأيي أنه لا يبدع من يقول هذا الأمر، يعني هذه قال بها حتى من قال بها علماء، ويعني لم ينكر عليها كثيرون. الإنسان إذا لم يرد قولها وهذا هو الأفضل والأسلم والأحسن، ولكن أن ينكر على قائلها وأن يتهمه بالبدعية وكلام هذا كلام غير صحيح فيما أعلم والله أعلم. كمال من مصراتة قال: هل يجوز للأبي أن يعطي أحد أولاده دون غيرهم؟ أنا سألت قلت له لماذا أعطى أحد بنيه دون الآخرين؟ قال الأولاد كما تعلمون ليسوا في سن واحدة، الولد الأكبر ينقولوا إحنا بالعامية هو الأول يوتى وبيجهز نفسه وبيبني، أعطاه منزل، وربما مات الأب قبل أن يكبر الآخرون إلى السن التي يعني يبنون فيها البيوت. نعم. فأقول الأصل أن الأب يعدل بين أبنائه. الأب لما يريد أن يعطي لأحد أولاده أرضا يبني فيها، المفروض كما أعطى الأول أن يعطي الآخرين. هذا الذي ينبغي، لا أقول يجب، هذا الذي ينبغي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هكذا تبقى النفوس مرتاحة ومطمئنة، لا يشعرون بظلم من الأب ولا محاباة، ولا يدخل الشيطان بينهم. هذا الأب اللي يبي أولاده مرتاحين يعطي أولاده ويعطي حتى بناته. والله البنت مثلا يخيرها يقولها تبي أخوك أعطيته 500 متر، نعطيك أنت 250، والله تبي فلوس، والله شن تبي إيش. هذا الذي ينبغي، لكن هل هذا واجب؟ أقول لا، هذا في مذهبنا العدل مندوب ومطلوب ومرغب فيه، ولكنه ليس واجبا، ليس واجبا. وبالتالي يا أخ كمال، ما فعله أبوكم ماض، وما دام أبوكم قد توفي فليس لكم الحق اليوم في منازعة أخيكم بشرط أن يكون قد حاز تلك الأرض في حياة والده وصحته. لما أبوك كان حي أعطاه الأرض، إذا كان بني فيها، بني عليها منزل أو شجرها أو حوطها وحبلها وقعد يخدم فيها، هذه يسموها فيها حيازة، هذه معاش تخش الميراث. ولا يجوز لكم أن تنازعوا أخاكم، لأن أباكم هو الذي أعطاه عن طيب نفس منه، ولا يحل لكم أن تردوا عطية أبيكم في حر ماله، هو أعطى من حر ماله. صح الأب كان ينبغي وكنا نتمنى أن يكون قد أعطى حتى باقي بنيه، لكن هذا الذي حصل ولا يرد هذا الأمر. وبالتالي نصيحة لكم يا أخ كمال، إذا كان أخوكم قد بنى في هذه الأرض وحازها واستغلها، هذه لا تدخل الميراث، ثم يدخل معكم هو في الميراث في بقية تركة أبيكم، واتركوا خصومته لله يعوضكم الله خيرا. نعم. ناتي إلى سؤال الأخ إبراهيم من مصراتة، قال في شخص يأتي ببضاعة من الخارج يجيب فيها بالدولار يعني يدفع في مصاريف الشحن والنقل والأرضية والكلام هذا، ثم لما يبيعها يذكر التكاليف لكنه يزيد. أقول هذا يعني عندنا يسمى بيع المرابحة في المذهب المالكي، بيع المرابحة أن يذكر الإنسان رأس ماله في السلعة، يقول أنا جايب المكيف هذا أراه مكلفني في مكانه مثلا 200 دولار ومصاريف النقل والشحن وكذا وكذا 50 دولار مثلا، اللي يذكر رأس ماله ويطلب ربحا فوق ذلك، هذا عندنا يسمى بيع المرابحة، هذا جائز لا إشكال فيه، لكن يجب فيه الصدق. حسب الأخ إبراهيم قال صاحبنا هذا لجيب يذكر في التكاليف لكنه يزيد، إذا كان تكلفة الشحن مثلا 200 دولار قال يقول راي مكلفتني 300، بحيث الناس يصدقوا رأس ماله، يصدقونه في رأس ماله الذي ذكره، ثم يعطونه الربح الذي يتفقون عليه معه. هذا كذب، غش، خداع، هذا اللي كنا نتكلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما، هذا كيف سيبارك الله له وهو يكذب ويغش عند بيع السلعة. نعم، إذن هذا كاذب وغاش، يجب عليه أن يذهب إلى الذين غشهم وأن يرد لهم الفرق، لأن لما جاء قال لك كلفهم قال لهم راو كلفني 300 دولار في المثال الذي أتيت به وأنا أريد 50 دولارا، هم رضوا، لكنه في حقيقة الأمر كم كلفة 250 دولار. كيف يكون براء الذمة اليوم أن يذهب إليهم ويقولهم والله راني يعني حتى يعني بالتلميح هكذا راو أنتم ما زالت تلحقوني 50 دولار، فليستر نفسه ولا يقول لهم إني كذبت عليكم ويقول وقع يعني مني شيء وأنتم ما زالت تلحقوني كذا وكذا، حتى يبرئ ذمته أمامه. الطلب أو الأمر الثاني الأخ إبراهيم من مصراتة هو طلب من الإخوة في قناة التناصح أن ينقلوا صلاة الجمعة، أنا يعني ما أظنه أن قناة التناصح تنقل صلاة الجمعة، قال هي تركت ذلك منذ أسابيع، والإخوة في القناة يعني يعملون على هذا، يعني ينظرون في طلبك إن شاء الله. هو ذكر أيضا التاريخ الهجري، لا أدري لعل الإخوة في القناة يتأكدون من التاريخ الموجود على شاشة القناة. عبد الله من الأصابع قال حدث سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، ومشت حرجان البيت حلها لها شهرين، طلبت الطلاق وقالني إلى الآن ما طلقتهاش ولم أتمكن من التواصل معها إلا بعد مدة، وقال لما كلمتها طلبت منها الرجوع، قالت لي نسألت كذا شيخ عدة مشايخ وقالوا لي عادي تولي لزوجك لكن ليس لزوجك عليك ولاية ولا سلطان. ما الولاية لمن؟ قالت قالوا لي الولاية لبوك. قال هل هذا الكلام صحيح؟ أقول هذا الكلام غير صحيح، وهذه المرأة إما كاذبة وإما واهمة، لا أدري، إن أحسننا الظن قلنا هذه امرأة واهمة، وإن لم نحسن الظن أين يوجد هذا؟ هل يوجد في شرع الإسلام امرأة ترجع لزوجها وهي هي أصلا لا تزال على ذمته وأن تقول له أنا يعني أرجع معك للبيت بشرط لا كلام لك معي، لا ولاية لك علي، لا سلطان لك علي، أنا ولي أمري الآن هو أبي. هذا الكلام غير صحيح أبدا، لا يوجد ولا أظن يعني فقيها من الفقهاء يذكر هذا الأمر إطلاقا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب، مع أن طاعة الأب كما تعلمون أمرها عظيم، لكن إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأب تقدم طاعة الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قالوا من عظم حقه عليه. فكيف امرأة تقول لزوجها خلاص أنا حرجانة لكن نرجع الآن للبيت، لكن أنت أقعد زوج شكلي هكذا، لا يقدر يقولها وين ماشية، لا شن صرفتي، لا جيبي لي هذيك الحاجة الفلانية، قالك لا، خلي نقوله كأنه رئيس مسلوب الصلاحيات هكذا صوري. هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل جعل للرجال القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة للزوج ثابتة ما دامت عصمته عليها قائمة. أما أن تطلب هذا الأمر هذا غير صحيح، ونصيحتي لك ليك يا أخ عبد الله من الأصابع لا ترضى بهذا الأمر، هذا إذلال لك أنت الزوج. إن كنت ظلمتها كن شجاعا وصادقا وقول أني ظلمتها وأني أخطأت في كذا، وتعهد لأبيها بعدم الظلم. إن لم تظلمها نحن ندعوك ونندبوك إلى أن تردها إلى بيتك، ونحن لا نتمنى لكم شتات الأسرة وكذا، لكن أن ترضى أن ترجع أن تبقى زوجا صوريا وقالك التحكم أبوها هو اللي يتحكم فيها، معناها حتى بتقولها ترى نوضي جيبي لنا الغداء تقولك لا أنا أبوي هو اللي تتصل ببوها نمد له ولا ما نمدلاش، هذا كلام غير صحيح. ولا تقام الأسر على مثل هذا الأمر. والله عز وجل الحكيم هو الذي جعل القوامة للرجل لما علمه سبحانه وتعالى في الأزل من أن هذا هو الذي يبني الأسرة. أما تدخل الوالدين في الأسرة إلى هذا الحد ونحوه هذا والله لا تستقيم معه الأسر، بل هذا مما يخرب البيوت. ودار الإفتاء لها عدة فتاوى في هذا الباب، وأنه يحرم على الأب والأم التدخل بين الزوجين إلا بالذي يصلح أحوال هذه الأسرة. لما يسألني الأب يقول يحق لك للدخل، نقول لك نقول يحق لك التدخل بما يرمم الأسرة، ما يصلحها، ما يسير عجلة الأسرة، لا بما يشتت الشمل. وفي الغالب البنت اللي تسمع كلام بوها وامها في زوجها وهي الظالمة وينكروا فيها عليه وما تاخديش كلامه وما تعدليش عليه وما تطيعيش وتمرد عليه وكذا وكذا وديريه رجل كرسي زي هذا، وبيحطوه رجل كرسي ديريه رجل كرسي هيك وخلاص، ولا تحسبيه ولا تعدلي عليه، هذا والله لا تستقيم مع أسرة. هذا من التخبيب. شنو التخبيب؟ الإفساد بين الرجل والمرأة. يخش إنسان ما يبطلش لين المرأة تطلق، لين العيلة تتشلتت، لين يحصل كذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وثبت عنه النهي ويعني الوعيد الشديد لمن خبب امرأة على زوجها، والتخبيب هو الإفساد كما ذكرت. السؤال الثاني الأخ عبد الله يسأل الرقية الشرعية، قال لما نعطي لحد من أهل العلم والله للصلاح أمية ويقرأ لي فيها يعني هل ماذا أصنع بها؟ أقول ماء الرقية نعم تشربه وتغتسل به و نعم ترشه على جدران الأبواب لا بأس بذلك. وما عليه كثير من أهل العلم أن هذا الماء له حرمة، له حرمة نعم، ويعني بمعنى مثلا حتى الإنسان اللي بيغتسل ماء الرقية عند كثير من أهل العلم لا يغتسل به في دورة المياه وفي موضع النجاسة، هذا له حرمة، وبالتالي اشرب منه واغتسل منه في غير دورة المياه. مثلا تغتسل في إناء والماء هذا تصب برا تصب تحت شجرة كذا وترشه على الجدران وعلى يعني مثلا على أي حاجة، المهم أن لا تكون إهانة لهذا الماء. لا أدري هل ما زال عندنا وقت. طيب إذن هكذا نكون أكملنا الأسئلة المتعلقة ب الأسئلة التي وردت اليوم. بقي لنا سؤالان على صفحة البرنامج. السؤال الأول، السؤال حول بطاقة 2000 دولار. أقول الفتوى لا تزال على المنع، لأن مصرف ليبيا المركزي لم يعدل للأسف شيئا فيما يتعلق بعقود 2000 دولار، لا طبيعة عمل شركات الصرافة. القناعة التي وصلنا إليها في دار الإفتاء من خلال مكاتباتنا والمراسلات التي بيننا وبين الإخوة في مصر في المركزي، أن شركات الصرافة بالوضع الحالي عملها غير صحيح. هي في المجمل، أقول في المجمل، هي شركات وهمية ليس لها عمل ولا أثر، تأخذ في 0.5% عن كل معاملة، وطريقة تعاملها أو طريقة المعاملة بينها وبين المصرف المركزي طريقة غريبة عجيبة غير معهودة. شبهة الربا فيها قائمة، يقولوا لها جمد الفلوس. المركزي يقول لشركات الصرافة كم عندك معاملة اليوم، تقول له عندي 30 معاملة، 30 اضربهم في 13,000 كم يطلع كذا. هذه المعاملة لابد تحطيها شركة الصرافة في مصرف، نجمدوا هذا الحساب إلى أن نكمل المعاملة وشركة تأخذ في مقابلها. هذا ضمان بجعل. لو قلنا إن شركة الصرافة ليست طرفا في البيع والشراء، مع أننا لا نسلم لهم ذلك، الذي نراه أنها طرف نعم، وأنه لم يحصل تقابض، وبالتالي الشبه كثيرة في 2000 دولار. نحن نعلم حاجة الناس ل2000 دولار، ونعلم ضيق الناس، ضيق الحال بالناس، ونحن من الناس، كلنا محتاجون يعني أن نتحصل على مثل هذا المبلغ، ولكن الحكم الشرعي يلجمنا كلنا. الإنسان لما يقول الحكم الشرعي حرام يقف، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا دائما أقوله، الإنسان اللي يترك 2000 دولار ما خايف من حد، دار الإفتاء ليس لها عليك سلطة، لا تحبسك ولا تقدر تدين لك حاجة، لكنك تركت هذا الأمر لسبب أنه غير صحيح حسب ما علمت، تركتها لله، فاعلم أن الله سيعوضك خيرا. ربما ترى هذا الخير وربما لا ترى، أن يكفيك الله هما يأتيك فيدفعه الله سبحانه وتعالى عنك. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان عفوا وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى منه. حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: شكرا.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي. ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخوه الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدين لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت لبيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: كان نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
3: هو الآن
2: الخطاب هو موجه لمن؟ يعني الخطاب
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم، بارك الله فيك.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
6: ضاع نعم،
7: لا لا في صورة
6: الأولى لما صارش
7: مضاعش، مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
6: كل حد عارف يعني
7: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير للزكاة،
7: لأنه تولي ضائع عليه كيف يزكيه،
6: ما يعرفش أصلا كم عنده،
7: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
6: نعم.
7: يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء، فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم البنات ان يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله يترهتي ان الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبة، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
6: نعم
7: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
5: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
8: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
10: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
6: يتحقق
10: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله، المساله هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقه، والان فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
6: نعم
10: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير، قال لا لا نفس الكلام، لا شيء عليكم افترقا

0: يجلس التشهد وانت تجلس معك صلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيس الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر، فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه الماده غسل الجنابه، هل تعتبر على جنابه؟ قالت الماده هي تنزل منها دون شهوه.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوه هذا في حكم النجاسه العاديه، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقولوا لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: أنتم تستمعون

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله.

0: وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلا يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة، وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه، وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها، و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. فما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر واجتناب كل ما نهى الله عنه، ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه، يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح، قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. رأوه هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة هذه مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك يعني، بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، بان الانسان راه عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقة وكده منها كده. فالحكمة في الدعوة كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا.
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال. نعم يربطهاش الناس، هو ديما في الشيطان وأتباع الشيطان والكفر وأهل الكفر وأهل الفسوق أيضا، نحن نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط، يقولك لا كده في مصلحة، كده عنده صفقة، هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل، وعنده فيها صفقة الفلانية وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم، المسألة ليست جديدة يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها أدنى مصالح، حتى أخف مصالح اللي هي الأجرة ولا كده ولا مبلغ معين، أما عنديش فيها أي مصلحة، يعني تبرأ هو من أدنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم إنه هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت، وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه هو نيمن بمنكم شيء، مهما كان قليلا ولا كثيرا.
3: شيخنا الكريم تو هذه صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
2: نعم
3: كل تنصح واحد يقول هذه معاملة غلط ومرت فيها حرام يقول لك حاسدني فلوس واحد حسب
2: الناس كثيرا ماذا الناس لما جت لهم مستورد وغيره يقول لك لا اكيد عندهم شركه
3: صحيح هذه الفتوى
2: نعم
3: صدرت من دار الافتاء
2: لعل عندي شركه هذا علاش في اللحم الفلاني انتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور غيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا. ومش معنى ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أنا متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
3: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ بأن يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذا هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
3: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجولي كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية ويترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
3: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، فكلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى. يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل. يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
3: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وصحة الصحابة يعني هذا جعله علامة للتقوى. عمر بن الخطاب لما سأل أبوي بن كعب عن التقوى قال: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتصير يسار، كان فيه شوك يمين وتاخد يسار، يسار يمين، كان فيه كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
3: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش.
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيط ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف أنت يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
3: يعني حتى لو
2: نعم يحذر نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يضر بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، إذا مكر الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي
3: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، وهذا موجود في القرآن لما قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد وجزء منها في العبادات وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى فيه، حتى في أول سورة البقرة لما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ورب قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
3: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال، هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش أنه ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه لا يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
3: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرات نخدمه، هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلا بد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
3: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بينت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمسة صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، والله ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر، سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله، ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول. لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة، هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الطبيعة. قال: إلا المصلين، أول واحد يبدأ: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد: قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا، بالله استفسار بسيط شيخ. نعم. شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا، شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عنا هذه الوساوس. أول هذه الأمور: الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هذا
2: الدعاء نعم
1: انه يقرا التفسير
2: نعم، والايات اللي كل مره يقرا سوره جديده ما يقراش نفس السوره ديما الكوثر وديما الاخلاص نفس السور ماشي فيه، لانك لما تبدا نفس السوره تبدا تقرا فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مره تبدا سوره جديده وقاري معانيها وتتدبر هذا يعين المصلي على حضور الوقت على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا عندك موضوع انهي قبل الصلاة تمام ما تبدأش تفكر فيه انت. ايضا لما تبي الانسان يبتعد عن المعاصي هذا سبب من اسباب الخشوع، لان الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الانسان رقيق القلب اكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني اكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع عنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة على الهواتف على التلفاز على كذا أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشفها وشرط مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا قبل صلاة دقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني الخشوع راهو يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما ان المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود. كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر يبي مداومة، فهذا المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير، وذكر حتى الصلاة يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم. شيخ
2: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر، ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء، كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الناس كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا. يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربع.
2: إيه نعم. إيه يعني عشرة دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني العشرة دينار ربع جنيه، والمية دينار زوز ونص، والألف 25، والأربعين ألف ألف، والمية ألف 2500.
1: سبحان الله.
2: يعني أي مبلغ نقسم عليه 40، أي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، أي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. يعني اساس دعوه الانبياء هي دعوه واحده، هي توحيد الله جل وعلا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء كلهم اخوه والمؤمنون اخوه، وهذه الصفه فهي يعني مدح وثناء على كل من امن سواء من اهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين أو كذا الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذا الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بـ بـ بـ بـ بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها الإنذار، لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قومي إني لكم نذير مبين، يا قومي إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء، يعني وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر، ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك، وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح، والتصور واضح، والعمق واضح، والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. نعبد الله، يعني هو عبادة الله. هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية، وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر. هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا أو هناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول. فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور، العبادة والتقوى والطاعة. يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور، يعني في الجزء 29، يعني
3: جزء تبارك.
2: نعم اي نعم، هي جزء تبارك الجزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ، هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات.
2: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا. هم حصلهم الخلل في هذا الأمر. أيوة، المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام راه دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا. وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد، وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء، حتى أنبياء بني إسرائيل رب ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون، من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى.

العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيه أن يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصلي ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.

0: لأن الدين مغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء يقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته صفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
1: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، أعاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم، تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه مرات، عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف، أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
0: ما ظهر لهم،
1: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
0: يعني
1: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
0: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
1: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غدوا لبغدوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
0: مضطرين، يعني
1: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
0: فشيخنا جائزة بإذن الله.
1: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هيك، بك موجود الشيخ صح، يقول محمد
4: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان متيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ولا ذات أبيه مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. ها كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلقوا عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة.
7: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها. صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الحديث: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسم هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
5: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شاباني ونكدي وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعا خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي والرب بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
8: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي حتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لابد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
9: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
10: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة. ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول لأنت ترى عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس ولا نجيب لك بهم قنطار حديد ولا نجيب لك بهم شمنت ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي، وكان فلوس لا يعني كان قال بفلوس أضو فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
11: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
13: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة، أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى والأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسويه انت اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا ان هذه المرأة تقضي ما تستطيع, يعني احيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين او ثلاثة هذا افضل, لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب, ما تجيش تصلي الظهر معها ثلاثة ظهرات ولا العصر معها أربعة ولا المغرب معها أربعة مغارب, لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض, أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم
12: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
4: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل, فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق, ربما حتى يكون عليه دين بالعلم منه على الأقل بنذكر عليه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال, فهذا هو الأصل لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء ما بالتحوط فلا بأس بذلك, لكن لا يلزمه شيء لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا, لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعه معش في حدة ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير, لكن شخص هيك هيك يعني المبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله يكذا. لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
14: الأخت ندى من طرابلس, القصة طويلة الحقيقة, قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين, لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا لا ينبغي, لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول, فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا, بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا, لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله في أهل ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم, فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له لأبيه, فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا, لا والله يعطتها لنا الدولة, هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة, الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف, لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة طريق ولا كذا واحتيج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل, يدفعوه لا ما يظلموشي, يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا يأخذ ثمن كامل, مش ثمن الأرض بس, ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له, هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة, حرام هذا ما يصحش, لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم, يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة, عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
15: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
12: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
13: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية ليس مجرد مسوغ مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوغ وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ذرتي في الأول والله أعلم.
12: بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
13: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
12: نعم.
13: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
12: نعم.
13: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حنا حنا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إفتاء الليبية 90.9 FM.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض، ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها

0: أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عند عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خود ذا، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية ليس مجرد مسوغ مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوغ وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة، حتى هي تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها، هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف، هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة، الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
1: ضاع، نعم.
2: لا لا، في صورة
1: في الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو، هل بلا شوية
1: كل حد عارف يعني.
2: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
2: الفقير لأن تقولي ضائع عليه، كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه، كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد؟ نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليه بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم
2: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: 90.9 اف ام اثير اذاعه دار الافتاء الليبيه. تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
3: السؤال الاول شيخ نسال عليه مكان صندوق الزكاه.
4: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم.
4: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
5: حتى أجنبية، يعني
4: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه، حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
5: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
5: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمه منك انت باهيه تربح
4: باهي باذن الله تعالى.
5: يرحمك
4: باذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، ال 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاش كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة، وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: أمين بارك الله فيك شيخنا.
4: أمين يا رب.
3: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية قال يعني يشوفون ان الاولى ان يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لان قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسريه وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس. فما نصيحتكم شيخنا؟
6: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الاسئله والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بال1413. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
8: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا مازال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب إحنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ. رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله تو يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء، فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
9: طيب إذن أخي أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطه، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدولي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجو، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك، يدولك ساعة ويدولك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعة. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات وسبع ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي، مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا، وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر، الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاش، يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة.
7: شيخ

0: يعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة.
1: شيخ

0: ذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ. رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك شيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني

0: أن تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول احنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راهو حتى العفو يبي أهله، راهو حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يشتري تتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم ناسيا هل

0: زي الحنابلة مثلاً، عندهم مثلاً ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان، حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
1: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
2: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
3: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
4: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لين أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذيه منه 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
4: هذا سنين سنين، يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعه، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين.

0: يحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنهم وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه. راح نتعلي تعنى من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها. ما كنت تنادي فيه باسمه أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضبة غضبة. الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير اسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي. البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم. تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
1: تربية بالقدوة يعني
0: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
1: وهو أبرد دمته أمام الله
0: يعني. هو أبرد دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الحمد لله الذي أنار القلوب بكتابه وأحيا الأرواح بنور خطابه وجعل في ذكره اطمئنانا لا ينقطع وفي طاعته لذة لا تزول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بالحق ميزانه وأحكم بالعدل سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ومصباحا للسالكين، فصلوات ربي وسلامه عدد تسبيح المسبحين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بتحية تعبق بالمودة والإكرام، ونرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نغوص معا في صفحاته المضيئة، نستحضر منها عبير المواقف ونتفيأ ظلال العبرة والإيمان. وفي هذه الحلقة بإذن الله سيكون حديثنا عن الشهر الثالث من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الأول، شهر دار حوله الخلاف كثيرا، وسبب الخلاف معروف، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن سبب الخلاف سنعرف معا لماذا سمي بربيع الأول. فلتعلم أيها المستمع الكريم أن هناك خلافا أيضا في سبب التسمية، فقد قال بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي أن سبب التسمية هو أن العرب كانوا يرتبعون فيه الدواب والبهائم، أي ترعى وتتحرك في العشب. وقد قال بعض علماء التاريخ خلاف ذلك، فقالوا أنه صادف موسم الربيع عند تسميته فلازمته كونه في ذلك الفصل. أما الآن سننتقل إلى أبرز أحداث هذا الشهر الكريم. ففي شهر ربيع الأول سنعيش معا لحظات من نور، لحظات نستذكر فيها ميلادا عظيما ووداعا مؤلما. فقد حمل هذا الشهر بداية ونهاية لرحلة فريدة في تاريخ البشرية. ففي يوم من أيام ربيع الأول أشرقت مكة المكرمة على ميلاد أكرم الخلق، فهناك من يقول في 12 من هذا الشهر ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، لكنه ما ولد وحيدا، فقد كانت السماء تتهيأ لاستقبال الرحمة المهداة. ولد والنار التي يعبدها الفرس خمدت، وشرفات قصر كسرى تصدعت وسقطت منها 14 شرفة، فكأن الكون كله كان يعلن انتهاء عهد الظلم وبدء فجر النور. يقول الله تعالى:

ذلك المولود الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. ومضى الزمان حتى أتى يوم آخر من أيام ربيع الأول يحمل حدثا لا يقل عظمة عن المولد،

المدينة المنورة، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، تاركا وطنه وأهله، لكنه لم يترك رسالته. خرج ومعه صاحبه الصديق، تسكنهما السكينة ويحيط بهما لطف الله عز وجل. ففي غار ثور كان المشهد الذي يخلده القرآن.

كانت تلك الهجرة بداية عهد جديد أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان، وضع أسس العدالة والرحمة. ومن ربيع أول إلى ربيع آخر انتقل الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الدعوة الخافتة إلى الدولة الراسخة. ومضى الزمان وحانت لحظة الوداع، فهذا الشهر قد حمل أيضا حدثا تدمع له العيون وتهتز له القلوب. ففي يوم الاثنين من ربيع الأول نفسه أسدل الستار على حياة كانت كلها نورا، وانتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة حتى خارت قواهم، يوم قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. حتى قام أبو بكر وقال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. وهذه الكلمات تبين لنا عظمة الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يكن خليفة المؤمنين الأول من فراغ، ولم يكن الصديق أيضا من فراغ، ولكنه اختيار من الله عز وجل، فاختار رجالا يحيون الدين ويتمون الرسالة. وفي تلك اللحظة، لحظة الرحيل، أدرك الصحابة أن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، وأن النور الذي أشرقت به مكة لن يخبو. فهكذا كان ربيع الأول مولد وهجرة ووفاة، ثلاثة مشاهد تختصر سيرة النور من بدايتها إلى منتهاها. شهر ابتدأ بالرحمة وتوج بالوفاء وختم باللقاء، فسبحان من جعل في الأيام دروسا وفي الذكريات حياته. إلى هنا أيها الكرام نكتفي بهذا القدر من الأحداث، فلهذه الأحداث عظمة لا نعرفها إلا عند التدبر فيها. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين من الدعاء في غزة وفلسطين وفي جميع دول المسلمين. فاللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا المستضعفين، ونصرا قريبا عاجلا لإخواننا المجاهدين. فاللهم ثبتهم بتثبيتك، وأعلي كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فاللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إلى أن نلقاكم في ربيع آخر من الذكر والضياء.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله. فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أنا في كرسي متكي عليها راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه ولا عشاه قاع مز روحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا. هذا في حالة هو عاجز عن القيام، هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض. بقى أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. بقى من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل إلى الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول له ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟
وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عند جلطة ما يقدرش، بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود مع شيء يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير لولا أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الوطاء يوصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم، صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده، اللي واضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة، وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة، وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص، المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأن لك أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: تعال، هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
7: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
6: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
7: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
6: نعم.
7: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
6: نعم.
7: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
8: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
9: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم عنده رخصة المسح على الجبيرة، فعندنا رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده وينخي المية، ما ينهض شيء المية ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
8: على الشاش ولا
9: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
8: نعم
9: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
8: نعم.
9: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء يحتاج إلى إعادة من جديد.
6: نعم. شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
7: نعم. كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره، لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس، وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
10: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
4: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد من المساجد لقى اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
5: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما، يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما، أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
7: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق 3 ألا يهجره فوق 3 أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد 3 أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت لست ليس لك فيه دم. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله. بالله الأمهات، الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هك هك يكون الدعاء. يعني
8: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
9: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص. تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة، وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة.
11: أيوة.
9: فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم. أيوة. حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس لابس أو تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسه ولابس كراسه ولابس، مره تفرق عليهم جني جني مره، يعني هذا اجرها يعظم ان شاء الله ويضاعف.
11: نعم شيخ بارك الله فيكم.
3: الاخ محمد من مصراته يسأل عن شراء الذهب بالبطاقه المصرفيه. شراء الذهب بالبطاقه المصرفيه جائز، لان الانسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينه ياخذ منه الذهب ويعطيه البطاقه، لما يجري البطاقه في الماكينه يتحول المال من حسابه الى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشره فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه الى متى نهايه الدوام او كذا يدخل في حسابه، المهم انه خرج من حسابك ولا تستطيع ان ترجع فيه باي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابه القبض الحسي، كان اخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
10: الغناء قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
13: الإسلامية. نعم، جيد.
10: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
13: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
10: تشجيع على المعاصي.
13: نعم،
10: تشجيع على المعاصي.
13: نعم، ذكر الخمر وذكر
10: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
13: نعم
10: امرأة عامة
13: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
10: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.

0: الحياة.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عند واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم

0: الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك، ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها راو أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت، إن شاء الله حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
3: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
4: نهارك مبارك.
3: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
4: معلش انا بنسال يعني بخصوص في يوم الايام، يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسب القيمه على غسيل السياره، فهمت؟
3: نعم.
4: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
3: نعم.
4: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
3: ما عرفتهاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
4: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
3: تمام. نجيب
4: لك
3: ال بإذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
4: والله لا لا تمام
3: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. شيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان

0: غسيل السيارات، وصلت سيارتي غسل للعامل، كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش شيء ومزبط ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف في القيمة هذه.
1: إيه نعم، إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول إحنا بالليبي سامحك وقال لك معليش أنت، هي الغسيل بـ20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، وإلا قال لك جيبهم مرة ثانية، ها معناه أنا ما سامحكش. تو أحيانا أنت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة ثانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة ثانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في رأسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا، طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني، حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يرد القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتالي جي وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
0: نعم
1: أيوة، وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
3: نعم.
2: يعني
3: نعم،
2: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
3: ايه،
2: هو المال مال شريكة يعني اللي معاه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
3: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث؟ في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت هو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال. راهو تخفيض يرجع لصاحب المال، وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
2: نعم.
3: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
2: صحيح.
3: هذا صحيح، هذا أول حاجة. أنت بتشتري تشتري بضاعة هنا واحدة من اثنين بتاخذ أجرة، يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي يجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
2: بياخذ تاكسي أو بيأجر السيارة.
3: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هدية والكذا. لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذا العرف هذه، أن في العادة يعني من باب الائتمان بجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
2: نعم
3: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
2: رب المال.
3: رب المال
2: نعم.
3: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
2: نعم.
3: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 باش حصل تخفيض، ما هي حق تاخذ انت هذا. والأصل الأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له، هل البضاعة تبي نجيبها لك هاني وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبة، فاتورة ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الأول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعني حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس،
2: صحيح،
3: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك. في العادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
2: نعم
3: والله أعلم، هذا الظهرك والله أعلم. يعني
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
1: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
2: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
1: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
2: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
1: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميم كله يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد،
4: هذا باب الخواطر،
5: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
4: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
5: يستعيذ بالله من الشيطان،
4: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة، يعني فك قاعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه، اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
5: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
6: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
7: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره، بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تخطب فينا من قعر البير كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
6: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
7: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخر فنتو المساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
6: ما يتشوش يعني
7: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل. هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: من رياض الصالحين.
9: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
8: من رياض الصالحين.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معي. ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم. وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقولوا لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
0: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
1: نعم.
0: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
1: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
13: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا.
4: دارت امتحان
13: وتخرجت.
4: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
0: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أختها كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بـ4 أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع ابنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
1: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبر البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذه البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامية. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة، راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باينة كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم، نقولوا لا انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا انت اديت ما عليك، نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح، النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
3: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
2: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
3: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة، هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها، تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشرطه إن زي النص من الأول لما خديتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها، يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
12: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
6: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
14: وإذا وجد مكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلاً 2000 نخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
6: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء بطاقة منحة الزوجة فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
7: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
6: هذاك ما قالش كيف، قال يعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
7: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم ضع من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
15: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج ف فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش. ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
0: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفيه طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
1: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
0: نعم.
1: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
0: التساهل في
1: هو التواصل. التساهل في التواصل، هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر. يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في مكان الدراسة.
0: نعم.
1: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلم هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
0: نعم.
1: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
13: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
4: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر باهي، ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال باهي، ما عندكش دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها اكثر منك.
13: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مساله البطاقات، عن مساله سحب بطاقه الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
4: دولار ولا الفلوس؟
13: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
4: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هادو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان هالماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ما أخذوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني بجانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف هذا ما تتحملش يأخذ منك إيجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه أو فلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن، أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
16: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
3: عائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كان صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزج وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
16: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: هذا هم 10 زي ما قلنا هذه مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
16: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
3: لا بأس بذلك. زاد فمن عنده فخير يعني. صدق يعني.
16: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
1: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعته وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
16: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
4: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش باس، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
13: نعم شيخنا.
15: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة، لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
17: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر، يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاج لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلت سهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع،

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معاش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان فيه شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.

0: أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-092-092-15-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0. سائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال: واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر، والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله؟ وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول الأول: نعم، نسأل الله العفو والعافية ونعين جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله، هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات؟ إذا لم تكن هناك له ممتلكات، والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته، بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان أن يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال، لكن الإنسان لا يتسول، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تصح المسألة لغني يعني عندما يكفيه من القوت، أو لذي مرة سوي هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها، لكن لو جاه المال من غير مسألة، جاءت عطية من غير سؤال، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل، جعل عمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك: وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راه هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع، لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت، نقول زي اللي عنده مريض لو ما خداش الحقنة الفلانية، نسأل الله العافية الجميع، بيتعرض للهلاك وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة تأتي الكماليات، فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج، الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف، فيما فيه سرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا إنسان ما ينبغي لها أنه يقترض لأجله، لكن يقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات، معلش شيء ما فيش بأس، ويعد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر: من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه، فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب، ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق، الأفضل والأولى للإنسان، للناس اللي يعطي واللي يأخذ، يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر العقود، أن مستدي منه كذا 1000، 5000، 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر شيكات، على الأقل كما يقولوا حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى، على من أعطى. هذا إذن ما يتعلق بالسؤال الأول. ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق. المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة. لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عنده بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة هذه اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها. وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها مدانت ملبوسة مدانت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز، يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت لبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول إحني في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحني شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر، باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات والله الدولار والغيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب، فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول له إذا وصلوا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للادخار ولا لغير الادخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، إنتاج مثلا إنتاج مصانع ولا إنتاج مزرعة ولا غيره، حصل في عام وبدأ يصرف منه، نقول له أنت الآن شجل أمتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول شجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال، إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة من غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن، فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي في غزلان، يربي في طيور، يربي في كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات. السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ إنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة، من الدولة يأخذ فيه مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، بيعطيها مجانا لأفراد الرعية. فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل، لا يتفضل على أفراد الرعية، لا يتفضل، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك واخدها، أجرتك واخدها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخلي الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون، لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتوب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله في الدنيا، محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي والمرتشي هو القابض، القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي ويجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور كما يديروا بعض الناس، يقول له ما يتنعطيك المعاملة برجي بنا فطور، يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي بيه ويمشي بالفطور في المؤسسة متاعهم. نقول له لا، تسببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكي له يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، ينظر هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة، نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيأخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت، اسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع، والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا، حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما أن يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل يعني تقديم شيء هذا مثلا مال أو غيره يسهل للسير المعاملات. يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لما تحصل على ما أريد والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي يدي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي المرتبات قاعدة واقفة يقول نرفعوها اللي وقعها باش أنت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك أعطينا مرتب الأول فيه. هذه كلها حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على قابض، يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يائس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما أعطاش الرشوة راه يائس من قبض الرشوة وبالتالي استقام. لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه، وإذا كما ينبغي للإنسان أن يعطي الرشوة. والمسؤول والموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ في مرتب على هذا، وأجره على الله. لو استقام هو معطش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال يبدأ هو مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه والله 10 جنيه نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا قال من قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل. هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، ليست ملكا له وبالتالي ميملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقة ولا بيقدمه لجارة هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس. السائل آخر أو سؤال آخر ذكره قال فيه بعض الناس تقول أنا لا نسرق، إنا لا نسرق، لكن لو قال هكذا كتب قال لو لقيت فرصة نأخذ من المال العام نأخذ، قال ما نسرق الآن لكن لو وجدت فرصة للأخذ نأخذ، قال لأن الكل يسرق. فقال ما حكم هذا الكلام وهل انتشار الفساد يعني يجعل الحرام حلال؟ نقول له مشكلة، هذا من الفساد وهذا من الضياع، لأن اللي قال ما نسرق نقول أبهي طيب سلمك الله سبحانه وتعالى من هذا، أنت سلمت من إثم السرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فإذا السارق كل من يمدد لأموال الناس هو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ولو لم يكن جرم السرقة عظيم ما قطعت يده، يعني هذه العقوبة العظيمة التي تقطع بها اليد مما يدل على أنها أن الجريمة كانت ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. فهذا إذن السرقة. وإذا كان هم من كما ذكر من المال العام يبدأ هذا زيادة على وصف السرقة فهو غلول. الغلول هذا وصف لمن يأخذ من المال العام، مال العام مال الدولة هو مال الله، هو في الواقع هو مال الله سبحانه وتعالى. فما يغيش لنا أن احنا نبدأ نتسابق ونتنافسه من اللي يأخذ أكثر ومن اللي توتيه فرصة أكثر. هي ليست فرصة، هي الحسرة والندامة. كل من يأخذ شيء ما يأتيه في المستقبل الزمان إلا الحسرة والندامة على ما أخذ، لأنه سيأتي بهذا المال الذي أخذه في المحشر يوم القيامة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم من أخذ البعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، ومن أخذ فرس يأتي به على عاتقه وله حمحمة، ومن أخذ يعني نقول حين البقر، ومن أخذ الشاة حتى النقد يعني يأتي به، من غله وأخذه في الدنيا يأتي به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى العقار يعني من غل شبر من الأرض طوق به في طوقه في عنقه يوم القيامة، يعني يجعل له كالطوق ويجعل له في يجعل له في عنقه يعني في سبع أراضين، لأن الأخير الطبقة الفوقية لم يقتصر عليها. فعلى كل حال هذا جزاء من يأخذ المال العام. لكن جي قال لي من سرقش، قال لو ناخذ نلقى فرصة نأخذ، نقول أنت عندك مشكلة. اللي يقول لو نلقى ناخذ نقول أنت عندك مشكلة، أنت نقول أنت سلمك الله سبحانه وتعالى من الأخذ الحقيقي، سلمك الله، لكن ما زالت فيه نفس الحقيقة تحتاج إلى تزكية وتحتاج إلى تقوى الله عز وجل. النفس من الداخل عندها استعداد للحرام، النفس من الداخل عندها استعداد للجريمة والحرام، لكنها لم تجد الحرام، لم تجد سبيل، حفظها الله سبحانه وتعالى من هذا، حفظك الله من فرصة الحرام. لكنه يقول لو نلقى فرصة ناخذ، نقول ما زال قلبك من الداخل فيه يعني فساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في معنى حديثه قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وإذا فسد فسد سائر الجسد، وقال في معنى الحديث ألا وهي القلب. القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. وبالتالي أمرنا بتزكيته، قد أفلح من زكاها، النفس هذه قد أفلح من زكاها. وبالتالي يعني لما ذكر العلماء حسن الخلق قالوا هي الصورة الطيبة، الصورة الطيبة مثل ما أن الإنسان له صورة ظاهرة حريص على تجميلها، هناك صورة باطنة وهي أن تبقى له سجايا طيبة حسنة من تقوى الله ومن خشية الله ومن الخوف من الله، وأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت قبل تقول الكلام هذا لو تقول لو كان لقى فرصة ناخذ، عليك أن تستشعر أنك أنت تستحي من الله. كيف تقول لو كان لقى فرصة ناخذ؟ بتسرق من مال الله، وربي يسمع في كلامك، ربي يسمع في كلامك، أنت بتسرق مال الله عز وجل وأنت تقول لو نلقى فرصة نخم به. أنت مفروض تستحي، تقول كيف نجهرني بكلام هو لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه، تخنب مال الله، المفروض ما تقولهاش أنت حتى يخطر على بالك، لا تجريه على لسانك استحياء من الله. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء اللي هو الاستحيارة هو من الدين، لكن أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله عز وجل، ثم يستحي بعد ذلك من الناس. وذلك كما ذكروا أن يحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حواء، وأن يذكر الموت والبلى. فعليه الإنسان هذا ما كلام باطل وكلام فاسد، اللي يجي يقول والله كان نلقى كيف نخنب نخنب، نقول لا استغفر الله على هذا الكلام، وجاهد نفسك من الداخل، واحمد الله اللي حفظك من الحرام، تحمد الله وتعزم على الاستقامة باش قلبك يستقيم. واستدل قال لي أن الكل يسرق، لا نقول ما تقولش الكل يسرق، هذا بمنظارك أنت، بمنظارك أنت تقول الكل يسرق، مش الكل يسرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الأخيار موجودين إلى يوم القيامة، كونك أنت تشبح فيهم ما تشبح فيهم، المجرم يعني أهل الجريمة يعني كونهم كثر وكونهم يعني صوتهم بارز وصورتهم ظاهرة هذا كأمر آخر، لكن من يعبدون الله ومن يتقون الله لا شك أنهم موجودين، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. فما تقولش الكل، التعميم باطل، التعميم باطل، فيه من يسرق صحيح وفيه من يخون، لكن حتى جهنم يوم القيامة تقول هل من مزيد، جهنم تقول هل من مزيد، يعني يبقوا أفواج يخشوا لجهنم ويقول هل من مزيد، بتخش معهم أنت. بينما الجنة كذلك درجات، الجنة أعدها الله للمتقين، الجنة أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من غير الأشياء اللي أنت تعرفها وأنت تستحسنها في الدنيا، في أشياء أنت تريدها في الدنيا وتستحسنها، الماء البارد، اللبن، الشراب الطيب، اللحم، الأكل الطيب، هذا تعرفه أنت تلقاه في الجنة وتلقى خير منه. وفيه ما لا عين رأت، فيه شيء أنت ما رأتهاش عينك بكل، ولا أذن سمعت حتى بودنك ما سمعتش به ولا خطر على قلب بشر حتى الخطور ما يخطرش عليك بتلقاه تتمتع به في الجنة زيادة على ما تعرف أنت من في الدنيا من مآكل ومشارب ومن خير في هذه الدنيا. فضلي أخت خيرية.
1: أنا عندي بنت زوجها ما لها من طلاق وهي يعني اللفظ اللي قالوه قالها أنت طالق ثلاث مرات وبحضور وليها وأمها في فوشنا نبي نعرف شن هي عدة المطلقة شن عليها يعني.
0: حاضر حاضر نعم حاضر. نعم هذا إذن ما يتعلق بكلام الأخ هذا اللي قال كل الناس تسرق، نقول الناس مش كلها تسرق، الأخ ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يبارك فيك، تفضلوا. نعم
2: نفس لو شخص يعني بيتفضل أفضل
0: لو إنسان
2: شخص تعطيه 2000 دينار نقد
0: إيه
2: على أساس إن حولنا بالتطبيق في الحوالي
0: إيه
2: والمشكلة يخسر 5 دينار من إيه
0: أنت بتعطيها 2000 دينار بالتطبيق؟
2: لا هو أنا بتسلمنا
0: أنت بتسلمنا 2000 ببطاقة أو بالتطبيق مثلا؟
2: لا هو بعطيني أنا حولها 2000 بالتطبيق
0: إيه
2: والتطبيق يخصم
0: والتطبيق
2: يخصم في 5 دينار.
0: نعم نعم به
2: ما أنا شو الحكم
0: يا شيخ؟ أنت تسأل عن الخصومات هذه اللي منه؟
2: لا الحكم هل جاهز
0: العمل؟ تمام تمام. على كل حال أنت بتعطيها 2000 بالتطبيق وهو بعتلي بيرد هلك.
2: هو بعتلي ولا نحول على التطبيق.
0: إيه
2: بالتطبيق يخصم مني 5 دينار.
0: تمام. هو الآن بيعطيك في ذك كاش 2000 جنيه
2: بوت.
0: وانت بترد هلا بالتطبيق بعت لي 2000 دينار. يجي هو على كل حال انت الآن نظرا ليكون الصوت مش واضح اني بنجاوبك باش كاني اخطات في تصويره قول لي انت الآن صاحبك بيعطيك 2000 جنيه في ذك وانت بترد عن طريق المصرف بالتطبيق فلوسها بترد هلا لكن لكن المصرف بياخذ منك 3 دينار او انهم قيمه معينه.
2: ايوه صح.
0: هذه ما فيهاش باس ما دام انت القيمه اللي بتاخذها من صاحبك هو نفس الرقم اللي بترد له ما فيهاش باس، لان اللي ياخذ في القيمه طرف ثالث وهي المصرف خدمات التحويل. خدمات التحويل ما دام طرف ثالث ما فيهاش باس كونها هذه علمنا تكون على المستفيد. المستفيد اللي هو انت واخذ الكاش تكون عليك انت. هو يقول لك يا اخوي يعني بيقصوا مني 3 جنيه ولا 10 جنيه من حقه يقول لك اعطيه لي كان قصوها منه هو، ولكن لو هو خلصها غير المستفيد اللي هو اللي يتحمل الخصومه وسكت اجره على الله ما فيش باس.
2: الله
0: يعطيك. نعم تفضل. ام عبد الله تفضلي.
3: الو
0: تفضلي.
3: كلام الشيخ؟
0: تفضلي نسمع فيك. حاضر.
3: يا شيخ.
0: نعم تفضلي.
3: الو يا شيخ.
0: نعم.
3: نبيدي عندي اختي وعندي ورثة في فوش حالي واختي كانت تبي من ولدي فلوس.
0: انت تواني فهمت انك عندك اختك وعندك ميراث في بيت اهلك.
3: ايوه اختي تدي اختي عندها ورثة ابوي ما عطتهاش لي وتدي من ولدي فلوس. فلما صارت بين أبي أخوي وولدي مشكلة هني قالتني أنت عطيني الورثة نعطيتها، هل هذه حرام ولا حلال يعني؟
0: ما هي توني اللي فهمت منك لأن الصوت عندي تقطع شوية. أختك تبي أنت تبي منها ميراثك من حوش أبوك، هي قاعدة في الحوش وهي تبي منكم فلوس.
3: بس هذا يعني إيش نجني ما نشلك لكن هذا عطيت له خلاص بس.
0: غير سمعيني يا أخت يا أم عبد الله. انقطع الهاتف ولا قاعد ال... ها احنا نجاوبوها ويا ريت كان احنا اخطانا في تصوير المساله تعاود الاتصال بينا. نعم ثم أضاف هذا السائل اللي قال كل الناس تسرق قلنا الناس لا تسرق كل الناس قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ طبعا لا انتشار الفساد حتى ولو انتشر الفساد في قرية أو في بلدة أو غيره هذا لا يجعله من الحرام من الحلال. نعم الأخ مبروك تفضل. الأخ مبروك إذا نعم ما هي إذا حتى ولو انتشر السائل قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ يقول لا حتى ولو انتشر الفساد لا يجعل الحرام حلال ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال. ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال لا يجعل الحرام حلال ولذلك لا يتبع الإنسان الناس في هذا بل يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخت خيرية السائلة التي اتصلت قبل قليل قالت ابنتها طلقها زوجها ثلاثا ما عدتها وما عليها؟ طبعا هو أولا نعم أولا الأخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
4: تحية ليك شيخ تحية العالمين معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة المباركة اليوم إن شاء الله ومجهودك في برنامج دين وكثر الله من حسناتك. سؤال يا شيخ تسمع فيها؟
0: بارك الله فيك نسمع فيك واضح
4: جزاك الله خير.
0: نسمع فيك نسمع فيك واضح واضح.
4: السؤال عن سؤال عن الأب والأم.
0: نعم الآن السؤال
4: سؤال عن الأب والأم.
0: نعم
4: يدخلوا مرات في بنتهم على الطلاق يعني في حاجات خمس سالي شيخو.
0: نعم نعم
4: خمس سالي
0: اي نعم اسفهمت يعني تدخلنا في مطلق في
4: شكرا بارك الله فيك جزاك الله خير.
0: امين
4: شكرا شيخ
0: باهي. اذا هذا ما طلقها الاخت خيرية نقول لها اولا قال هي قال بحضور ابوها وبحضور ناسها طلقها ثلاثا نقولها أولا ينبغي علينا أن نحذر. الرجل في حال الخصومة وفي حال الغيظ هو ينبغي أن يتعقل لا يبادر بالتطليق عليه أن ينصرف ويعود في وقت يكون فيه يعني مطمئن ومطمئن نفسه وهادي والمحيط الاجتماعي عليهم أن هم ينظروا في أحسن الأحوال لمناقشة الزوج يعني ما يقول الزوج هو في غاية الغيظ وبيناقشوه على أمور حساسة لما يخالفوه بعض السدج. هذا الحقيقة يجب أن نوصفهم بهذا الوصف اللي يطلق في حالة الغضب وكذا ويبادر بالتطليق هذا راه ماهوش كامل العقل ولا هو راشد ولا هو راجل بمعنى الكلمة هذا عنده قصور راه. فمدام هو هذا الحال في بعض الناس ما نخاصمهمش وما نخاصمهمش في حال الغضب في شأن يتعلق بالزوجة من خاصمهمش في حال غضبهم في حال يتعلق بالزوجة لين يهدأ ويعرف شنو يقول وبالتالي نخاطبوه. هذه مسألة. المسألة الأخرى كونه طلقها هو عليها أن يسأل حقيقة هو على التطليق لكن لو حصل هذا لو حصل هذا بنتك بمجرد ما تكلم بهذا هي دخلت في العدة الذي يلزمها أن تبيت في مكانها التي هي فيه تعتد فيه ما تباتش برا منه في مكانها اللي فيه تعتد فيه ما تباتش برا منه ولا يلزمها ما يلزم المتوفى عنها زوجها لا يلزمها نزع اللي الحلي نقول احني خراسها ولا ولا يلزمها الابتعاد عن الطيب كان في بيتها نقول احني اللي قاعده فيه مس الزهر ولا عطر ولا احنا انا مش ممنوع انما هي ممنوع على عده الوفاه فهذا إذا ما يلزمها تبقى، وإذا كان رجع لها بيردها ما ترضاش بالرجوع إلى أن تأتي إلى دار الإفتاء، لأن الكلام الحقيقة الطلاق ثلاثا هذا مشكلة راهو، اللي ينطق يقول ثلاثا هكذا هذا معاش صح، لأن تتزوج زوج آخر، لأن هي تتزوج زوج آخر، واللي يقولهم تسلسلات من غير ما ينتقل من ثلاثة، يعني في اللي يأتي زوجة يقول لها يقولها طالق طالق طالق، هذا يجي يفهموا منه، يفهموا منه وشن التأسيس والتأكيد وكذا، لكن اللي كان قالها بثلاثة ولا قالها ثلاثة خلاص هذه اللي انت تزوج زوج آخر. لكن على كل حال هذه السائلة ولا غيرها لو جاي بيردها ما توليش معاه لين جيهني دار الإفتاء ويطرح المسألة إذا كان يقولهم مخرج باهي، وإلا يعطيها حقوقها. أما ما يتعلق بالأم عبد الله، قالت اللي فهمت منها قالت أختها لها يعني عندها أخت وعندها إرث في بيت أهلها، أختها زي ما فهمنا يا أم عبد الله كان أخطأنا في تصوير المسألة، قولي لنا هذا اللي فهمناه إحنا الصورة، أن أنت حوشبوك شادات نصيبك وأخذتها أختك، أختك ما تبيش تمكنك من نصيبها من حوشبوك، ولكن هي أختك عندها حق قد ولدك متسلف منها فلوس تبي منها فلوس. فإذا أنت كان قصدك أنكم بديروا مقاصة بتقول لك شنو حصتك أنت في الحوش كم، وهي كم تبي من ولدك، وبتسامحيها أنت في حصتك من الحوش باش هي تسامحكم في حصة في الدين، ما فيش بأس، هذا ما فيش بأس، ديروا مقاصة تقومي حصتك أنت كم، ومرات كان أنت جزء يعني كان حصتك أنت أكبر يعني تتنازليها على جزء ويبقى مثلا عندك جزء في البيت، وإذا كان الدين أكثر تتنازليها على كل الميراث ويبقى على ولدك جزء من الدين، بدل يبقوا نقول إحنا 50,000 مرات يقعدوا عليها 10,000 ولا 15 أو العكس، فهذه ما فيش بأس ننظر لها إذا كان هذا هو، إذا كان هذه هي الصورة يا أخت أم عبد الله. قبل الفاصل نختم بسؤال الأخ سعد بارك الله فيه، قال الأب والأم يتدخلون في أمور ابنتهم في شأن وقد يتسببون في طلاقها. نعم، نسبة كبيرة في المجتمع، نسبة كبيرة في المجتمع من الطلاق لا بأس بها هي بسبب الوالدين، سواء من جهة الأم من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، بسبب التدخل، يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج، يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج إلى أن يصلون بها إلى درة الخصومة ثم تطلق. ويوجد من سفهاء الأباء، ولابد أن نصوم بهذا الوصف، اللي هو يختصم مع زوج بنته، يقول لما لا حتى بنته، يقول لزوجك ما عاش برده لك، في اللي تخاصمه لأمر جانبي لا علاقة له بالحياة الزوجية، بمجرد ما جاب لبنته في حوشة بتزوره شدها وقال لها أنت ما تستهلش بنتي هذه كيتي وكيت، وشدها منها لأن مختصم في اللي تعارك هو أخوها وفي اللي تعارك هو أبوها، لما مشت لحوش أهلها شدوها أهلها. فهذه حماقة، هذه حماقة أنهم يعني يقولوا إحني يكون يدمجوا بين العلاقات المالية، تعاركوا على الفلوس، بين العلاقات المالية والعلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية خلوا على حالها. وكذلك أب الأم الزوج أم الزوج أم الزوجة، يعني بيحاولوا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة، وبيحاولوا يسيروا طريقة الأسرة هذه اللي هي متكونة من من من الزوج والزوجة، ونقول لها لا أنت ألهي ببيتك أم الزوج، ألهي بزوجك، وأنت أم الزوجة ألهي بزوجك فقط. وهذا ما شكولكم أعطوهم وجهة النظر، ولننصح الزوج حتى ولو احتار في قضية يمشي يسأل حد محايد، يسأل أون العلماء موجودين، يسأل حد مقريه، يسأل كذا، لأن الأم غالبا عاطفية ما تبي تقول لك الإنصاف، وانت حتى انت كزوجة يعني وقعتي في إشكالية ولا احترتي، أبني عندك انت من أخصائيات اجتماعيات، عندك انت كنت تقري في مدرسة مقرينك مدرسات، عندك ناس أصحاب خبرة، بري لهم واستشيروا واطلب منهم المشورة، خير ما تزعجي أمك، وأمك مش حتنصفك انت راهو، أمك بتغلبها العاطفة وبالتالي بتكون سبب في ضياعك. فعليهم الأباء والأمهات يتقوا الله سبحانه وتعالى الحقيقة في بناتهم وفي أولادهم، لأن في اللي جاءت بنتها زعلانة تشكي من حاجة ولا اثنين أحلف لزوجها قال له خلاص معاش فيه رجوع، حتى بنته موجود في مجتمعنا بنته تبكي، بنته تبكي وتولي لباس الزوجية قالها خلاص ما دام أصدر منها الكلام هذا معاش ردك ليه، هي جت تشكيلك والآن تبكي بتولي له، وانت تقولها معاش فيه رجوع، هذا هذه من حماقة الرجال حقيقة، من حماقة الرجال. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا. نوفوا إن شاء الله للفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-15-0. نعم الأخ أحمد،
6: تفضل. موقع السيارات،
0: تفضل الأخ أحمد.
6: مصرف الجمهورية.
0: الأخ أحمد، الأخ أحمد معنا؟
6: معك. نعم
0: نعم، تفضل يا أخ أحمد، تفضل.
6: مرابحة السيارات مصرف الجمهورية، كيف نتأكد أن ماشيين على الشريعة الإسلامية؟
0: باهي، حاضر، تسمع تعليق إن شاء الله. نعم، عندنا سائل آخر مما الأسئلة وردت على هذا البرنامج، قال لو موظف حكومي يأخذ مرتب وهو ما لا يشتغل، كتب هكذا، قال وهو ما يخدمش بالشكل المطلوب أو يغيب ويترك غيره للشغل مكانه، هل المرتب الذي يأخذه يعتبر حلال كامل؟ هذا يعني قال موظف الحكومي ما يشتغلش، ما يأديش في الأمر المطلوب منه، والناس اللي معاه في نفس المحيط كم يشتغلوا وهو ما يخدمش ويأخذ في مرتب زيهم، قال هل هذا يعني يعتبر حلال كامل؟ نقول لا، ما هوش حلال كامل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، ولكن في الحقيقة هو يضره هو، يعني يبقى هو مال مخلوط ويضره هو الحرام هذا. وكما نعلم أن بكر الصديق رضي الله عنه عندما أكل شيء من حرام ولا شك أن في بطنه الحلال الكثير الطيب، فتقيأه بكر الصديق رضي الله عنه. وروي عن بعضهم الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لو أن إنسان في ثوبه قيمة دينار أو درهم من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا الثوب. أهم معنا ما قالوش كل الثوب من حرام هو مسروق، ولكن قال فيه دينار أو درهم. فهذا مما يدل على أن صاحب الشيء يضره هذا الحرام، بخلاف غير القابض الحرام. إذا كان هذا اللي يسأل هو فرد من أفراد الأسرة، فالمال المخلوط إذا اختلط الحلال بالحرام، فراد الأسرة نقول عنده زوجة ولا عنده أبناء، لا يضرهم هذا، هو يضره هو لكن هم لا يضرهم. واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة المنورة ويقترض ويتعامل مع يهود المدينة، والحال أنهم لا يتورعون عن الرشوة والربا، فمالهم مخلوط. فذكر العلماء هذا بخلاف اللي هو ماله كله من حرام أو من عين الحرام. من عين الحرام جي واحد سارق خروف، سارق نقول إحنا طعام، هذا ما يصحش تأكل منه حتى حبة واحدة من طعام، وما يصحش تأخذ لا قليل ولا كثير إذا كان هو بعينه مسروق أو مغصوب. لكن لو هو دخل في أمواله وعنده مرتب وعنده مال حلال وعنده مخلط، اللي يتعامل معه إن شاء الله هذا في حل، لكن هو متضرر، هو في ذاته متضرر، فعليه أنه هو ينظف روحه من كل الحلال، من كل الحرام اللي يعني ما يشتغلش ولا غيره. نجولي للسؤال الآخر، قال هناك مواطن قد يضطر لشراء سلعة بسعر غالي جدا لأنه لا بديل له. فقال متى يكون رفع الأسعار تجارة مشروعة ومتى يتحول إلى استغلال وجشع؟ نقول له هي الأسعار هذه هي في الغالب مع يعني منوطة بالعرض والطلب، ولكن علينا أن ننظر لأمرين. إذا حددها ولي الأمر، ولي الأمر اللي نقوله حتوى الآن وزارة الاقتصاد، إذا سعرت أشياء علينا أن نلتزم بها. إذا سعرت الدولة أشياء علينا أن نلتزم بها. والمسعر كما ذكر الفقهاء، كما ذكر الفقهاء، من أراد أن يسعر عليه أن يراعي أمرين: يراعي التاجر بحيث أنه لا يضره، لا يجح بأموال التاجر يعني يسبب له في الخسارة، لأن إحنا لو نقول إحنا أجحفنا بمال التاجر وسببنا في الخسارة إحنا خسرنا في جرته. فإحنا يهمنا كمجتمع يبدو فيه تجار يخدموا مصانع تخدم، وبالتالي ما نضيقوش عليه بحيث نضيعوه، يعني يدير له سعر اللي ويراعي له هامش من الربح. كذلك ما يدروش سعر عالي الذي يجحف بالمستهلك اللي أفراد الرعية، لا يحابي المسعر، ما يحابيش التجار، يحابيهم ويميل ليهم ويرفع الأسعار على خطرهم ضد المواطن، حتى هذا خلل. إذن لا ميل مع التاجر فيتضرر المواطن، ولا ميل مع المواطن فيتضرر التاجر، لا ميل مع هذا ولا هذا، وسط يجعل لها مش ربح ويخففوا على المواطن ويجعل لها سعر معقول، هذا يخدم ويربح وهذا حاجته مضمونة، وهكذا الحياة. فمع وجود آليات وللأمر يديرهم آليات في جلب الأموال، لأن العرض والطلب هو المؤثر، العرض والطلب كل ما هما كثرت السلع في الأسواق كلما انخفضت يعني رغم أنفها. متى يكون حرام أو تقدم ذكره. لكن الجانب الآخر الحقيقة، التجار ورجال الأعمال والله في مثل هذه الظروف، والله في مثل هذه الظروف هذا وقت التعبد بالأموال، هذا هو وقت التعبد بالأموال. واحد رزق ربي بأموال كثيرة من حلال، احنا طبعا ما نكلموش في الحريمية اللي واكل الفلوس من حرام، هذوك أصلا هم في الحرام هيك ولك، هذا اللي هو واكل الفلوس من حرام عليه كان هو يتوب يعطي الأموال اللي يجيبهم لأموال المسلمين يوظفها في خدمة المسلمين ويستغفر في مجال التوبة. مش معناه كان هو حازر الحرام يقول له عاش التوب وماشي بضروري لجهنم، لا، توبتك أنك أنت تتخلص من الحرام وتجعله في مصالح المسلمين، تجعله في مصالح المسلمين ينتفعوا ويترخص الدنيا وأنت يتوب الله عليك. لكن نتكلم حتى اللي عنده حلال عنده ملايين والله عنده اللي هو، نقول له هذه فرصة أنك أنت تجلب للبلاد أفضل السلع أنقاها نقية من الأمراض ومن الآفات ومن العلل، سلع نقية طيبة من الغذائية من اللباس من المواد، لأن العالم الآن يعجره بالآفات ويعج بالأمراض والإشعاعات النووية والأمراض المخيفة، مليان العالم بهذا مش غير بلادنا راه. فما يجيش واحد يمشي لمكب، ما يجيش واحد يمشي لمكب من مكبات الدول يلمها ويجيبها ويقول كولوا والله ألبسوا والله كذا، نقول أنت وين ضميرك؟ تخون في بلادك انت اللي عندك فلوس مش تجيب لنا من مكب من اشبح فيه شنو من فساد اشعاعات ولا غيره وغيره، ياكلوه الناس ولا يشربوه ولا يلبسوه؟ لا، التعبد انك انت ولو تستعين حتى بالمتخصصين، انقى الطعام انقى الشراب انقى اللباس تجيبه تعبدا لله عز وجل، فتدخل به الجنة ان شاء الله، مع انك انت تترفق في السعر، ديرها مش ربح. احنا ما نرضوش للتاجر بالخسارة لان كان خسر ضاع، وكان ضاعت الناس في جرته، لكن حتى يقعد لها مش ربح ويجيب لهم انقى شيء وافضل شيء يرفع يعني يغيثهم، فهو يغيثه الله سبحانه وتعالى حتى هو في الدنيا والآخرة ان شاء الله. هذا اذا ما يتعلق بالامر الاخر، وذلك يتلطف بالاسعار، يتلطف لوجه الله. ثم ذكر سؤال اخر، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية ويمنعها عن السوق حتى يرتفع سعرها، قال شن حكم هذا، حكم الشرع في هذا الفعل، ما حكمه؟ نقول هذا ما يسمى بالاحتكار. راه الشرع لم يترك قضية ولم يترك مسألة إلا ولها حكم في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هو الذي سماه الاحتكار الشرع الذي يدس السلع الأساسية. ولكنه ليس هو على وجه واحد، الاحتكار أنواع. قالوا لي إذا كان هو من إنتاجك أو جبت أنت من برا أذن له في هذا بمقدار. لماذا؟ لأنه هو فيه صلاح، فيه صلاح. غير جيب إن الحاجة الطيبة النقية من برا وأنت إنتاجك. وطبعا لما نقول أنت تجيب الحاجة اللي من برا ومثلا ودسها، لكن مش بيكون من أصحاب اللي يأخذ في الاعتمادات وغيره. أنت موكل كأنك أنت يعني عندك فلوس من المال العام تأخذ فيهم، أنت بتنصح جيبوا عرض طول. لكن نتكلم على واحد جايب من فلوسه، مش اللي يأخذ في الاعتمادات من الدولة مكلفينه بيجيب كيت وكيت. هذا جيبه وعرضه على طول. عندنا اتصال. نعم نعم، تفضل الأخ السايح.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: الله يبارك فيك يا عبد الشيخ، إن شاء الله في دار حسنات الله يبارك فيك.
0: أمين وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم
7: إن شاء الله.
0: أمين وإياكم. نعم. نعم. الصوت راه فيه تقطع الحق وما سمعت شني. شنو هو اللي مش حرام؟ والله يا ريت يا أخ السائح، يا ريتها المكان هيك يتحول شويه منا، يبدو انه ما فيش ضغط. يا راني ما نسمع شيك الحقيقه، الصوت متقطع جدا جدا. ما اخذت جمله مفيده ما فهمتهاش الحق. الصوت يتقطع. نحكوا على الحلال والحرام. نعم يا ريت يعيد الاتصال في مكان فيه تغطيه. والله الاخ احمد تفضل. تفضل الاخ احمد.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل.
8: يا شيخ بالله معليش يعني، والله حتى راديو ما عنديش نبيك، حتى إجابة مختصرة معليش.
0: باي تفضل.
8: يعني بنسأل على الدولار، انت على 200 دولار هذه ماشي شي حكم بالله في الشرع؟
0: الدولار الفقهاء هني قالوا ممنوعة ما تاخذش.
8: والله ما نسمع فيك زين يا شيخ.
0: الدولار ما تاخذش حرام، قال لك عقد فاسد ما تاخذش.
8: الله يرحم والديك.
0: أيوة بارك الله فيك. وعليكم ان شاء الله. اذا نعود لهذه الاسئله التي قدمها. نعم هذا السؤال وقفنا فيه، قال يخزن السلعه الاساسيه. نقول هذا سماه الشرع احتكار، لكن الاحتكار راه على نوعين، نوع جائز ونوع ممنوع. شو النوع الجائز؟ قالوا انت تنتج من مزرعتك، تنتج التمور وتدس فيها في وقت انقطاع موسم التمور، تنتج في زيت الزيتون، تعصر وتعلب وتدس فيه للناس في بلادك، قاعد في بلادك ما طلعش منها، ما هربتاش برا محسوب. نعم. فهذا من ناحية الكتب الفقهية أذنت له في هذا، صنع وحفظ ودس، عصر الزيتون، الشعير كذا، باش لما ينتهي الموسم في نصف العام ولا في آخر العام تطلع هن، يبدأ ديما السوق عند الناس متوفرة فيه السلعة. هذا ما فيش باس. أو تجيب برا كما ذكر عمر رضي الله عنه، عبر عمر رضي الله عنه قال على عمود كبده، هكذا عمر عبر، قال على عمود كبده. شو المعنى على عمود كبده؟ يعني تاجر جاب على حسابه، تاجر مشي عنده فلوس جاب على حسابه مؤونات وخزنهم، قال نبي نطلعهم رزقي. لكن لو بننبه على أن أنت اللي واخذ الاعتمادات واخذ كيت وكيت، أنت عندك راهي شائبة من التوكيل على أنك أنت راهو مش لكيف تبي، راهو أنت أعطوك باش توفر غذائية، أعطوك باش توفر الدواء، أعطوك باش توفر كذا، ما تقولش فلوسي بنطلع ندير بيهم ونبي. لا، أنت راهو أنت يراجو فيك، عندك شيء يراجو فيه الناس، غذاء لابد يكون طيب، دواء لابد يكون طيب، لباس لابد يكون طيب، وإلا ستسأل يوم القيامة على هذه المسؤولية. باهي هذا هم اللي عندهم، اللي قالوا لهم تقدر تدسوا، لأن المجتمع بينتفع بادخارهم. دارنا مصنع علب فيه التمور، دار مصنع علب فيه الزيت، ومخازن معبيات، احني معاش نخافوا لأنه بيطلع هنا وقت الحاجة. لكن اللي هو جايب من برا، اللي هو يجمع من السوق، الاحتكار الممنوع، يجي واحد يجمع من السوق في وقت الحاجة، عنده مليون يسمع بالحاجة نقصت يلم البضاعة اللي في السوق، نقول له حرام عليك احتكار. وهكذا إذا تجمع أنت من السوق والدسه مواد أساسية ولا غير أساسية للتربص بغلائها، نقول هذا احتكار ومالك خلط عليه الحرام، مالك صبح حرامي. لكن تبقى لولي الأمر، لولي الأمر صار

يعتبر ساكت عن الحق أو له عذر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخاف على روحك، تخاف على كذا، اسكت غير ما تقولش الباطل، بس اسكت بس سادك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما ما يتعلق بالسؤال أخ أحمد اللي سأل قبل قليل، قال مرابحة السيارات في المصرف، نقول المرابحة إذا انضبطت بضوابطها فهي مشروعة إن شاء الله، لكن هل الفرع أو المصرف هذا ينضبط أو لا ينضبط؟ نقول له برا المصرف أنت اللي بتاخذ منه، وخذ منهم رقم الهيئة الشرعية، خذ منهم رقم الهيئة الشرعية. كان قالوا لك خذ، هم أعلم الناس بتصرفات هذا المصرف، وإذا كان قالوا لك ما تخذش، لأن لربما اطلعوا على فساد عندهم. السائل الآخر قال واحد يجد نفسه مضطر يأخذ قرض ربوي حتى يبني بيت أو يعالج أو يوفر خدمة أساسية لعائلته، هل الضرورة تبيح له الربا؟ وأين تبدأ الضرورة وأين تنتهي؟ انقل له يا أخ سائل، راه مش الضرورة، شنو الضرورة؟ الضرورة التي يقابلها الموت، لو ما درهاش بيموت. وبهي هذا اللي بيبني بيت جديد وبيبني دورين وغيره، هذا مش ضرورة. راه صح قد تكون من الحاجيات، بيت متضايق فيه، بيت سقفه مش يعني ما يردش الحرارة كذا، فيه جزء منه صفيح، المهم مش ضرورة. هذه قد تكون من الحاجيات وقد تكون من الكماليات، قد تكون حتى حوش صحيح وبني واسمنت كذا، لكن بيطيح وبيبني بيت أرقى وحديث، كماليات. لكن إذا سواء حاجيات أو كماليات لا تبيح لك الربا، أو قال تغيير حاجيات أساسية وكذا في بيته، فهذه الضرورة راهي مسألة دقيقة جدا، المسألة دقيقة. زي اللي لما تكلموا على الخمر قالوا إصاغة غصة، واحد مخنوق بلحمة مقعمز في دولة من الدول الغرب ولا في أي مكان، انخنق ما نقولاش مية، جابوا له واحد مقعمز بعيد عليه، جابوا له من شيشة غره له في فمه باش مشت اللقمة هذه، خلاص هذه ضرورة يحيوهم على الشيء، لكن مش يزيد يستمر يقول اشرب عقابها. هذا نقول هني يرترفك لجهنم، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر قال يسقون من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار يطلع من يعني أجسادهم الدم والقيح والما يجري من فروج المميسات وغيره، يجتمع في قعر جهنم ويجيبوا تقول يشربوا في الخمر، يشرب الخمر يقول اشرب من صديد أهل النار والعياذ بالله. قال لو شخص سأل آخر، قال لو إنسان استلف من صاحبه مبلغا بالدينار وبعد سنوات تغيرت قيمة العملة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، هل يرجع نفس المبلغ أم يجوز الاتفاق على قيمة تقوم بحفظ حق الطرفين؟ نقول لا، ما دام الدينار ما زال موجود أنت تبي منه دينار، وإذا كان تواخذ منه دولار أنت تبي منه دولار، ما عندناش علاقة به المحيط زادت قيمته ولا نقصت، أعطيه نفس الرقم نفس الرقم، أنت مسلفة 100 دولار يرد لك 1000 دولار، كونه لما اخذتهم منه كان يسوى 3 جنيه وتو ب7 أو العكس، هذا لا علاقة له بالموضوع. يمكن ينظروا في العملة لو كانت عملة قديمة جدا واندثرت انتهت معاش موجودة تسمية معينة وجدت عملة جديدة، يمكن ينظروا للقوة الشرائية أو غيرها، بعتالي هذا اللي وقع فيها يقدر يجي هنا لدار الإفتاء ويبينون المخرج. لكن اللي خذيه فلوس غير كونها الفلوس هذو القيمة القوة الشرائية نقصت ولا زادت ما ليش علاقة، الرقم اللي يبيه منك صاحبك رده له بس. قال السائل الآخر، قال بعض الناس لما تضيق بهم الدنيا يبيعون حاجيات من بيوتهم حتى يوفروا مصاريف المعيشة، هل في الشرع فضل لمن يستغني عن سؤال الناس ولو باع من ممتلكاته؟ نسأل الله أن يوسع لنا وعليكم إن شاء الله، وأن يغينا وإياكم بالحلال الطيب. هذا السائل قال فيه اللي ضاقت به المعيشة فبدأ يبيع حاجيات من بيته، فيسأل قال هل اللي يستغني عن الناس هو فضل؟ نقول نعم، العفة مطلوبة، أن الإنسان يكون عفيف أمر مطلوب، لكن لو جاته حاجة من غير طلب وهو في حاجة ماسة لا بأس يخذها، يعني جاته حاجة من غير طلب، رزق ساقه الله إليه يأخذه، لكن باش يطلب ويقول الناس أعطوني لا.
ولهذا مطلوب من المجتمعات

0: الجيران والأقارب يتفقدوا بعضهم، يتفقدوا بعضهم، اللي يضطر أنه بيبيع حتى حاجيات بيته، اللي يبيع ثلاجة واللي يبيع بمبلة الغاز واللي يبيع كيتوكيت، إذا كان هو يحتاج للضروريات جيرانه وناسه يتفقدهم. إذا كان عنده هذه الحاجة الوحيدة وهي بتأثر عليه يغنوه من مال الله إذا كان متحقق فيه صفة الفقر، يعطوه من الزكاة. وإذا كان وهكذا أحيانا مسكنة وأحيانا فقر أحيانا غارم يغنوه من مال الزكاة، لكن هو ماذا به ما يطلبش بقدر الإمكان إلا للضرورات، وهو هذا في ضاقت عليه الحاجة بيتصرف بشيء من ممتلكاته لا بأس، ما في شيء بأس. والعفيف والعفة مطلوبة، العفة الإنسان يكون عفيف عن الطلب وعن الطمع، هذا أمر مطلوب، لكن على الناس البحث والتقصي أحوال بعضهم البعض لأجل الإغناء، مش غير تنشد عليه بتطلع على الحالة باش تعطيه الفلوس. ثم سائل آخر يشبه الذي تقدم، قال لو أن جاره محتاج ومش وغير قادر على توفير القوت لأولاده، قال من لم يقم بمساعدته ما عليه من الإثم؟ نقول هذا المقصر بحسب الحاجة. إذا كان هو يعلم بحاجته ننظر هل هي في الضروريات، إذا كان في الضروريات حرام عليه، يعرف أن عنده دواء وما يأخذش في الدواء لعدم المال وكان المخداش بيموت لا تسعفه، لابد تسعفه بحيث ما يموتش، لابد واجب. أما إذا كان هي غير في أمور الحياة العادية، كانك أعطيت أربحت الأجر وكانك ما أعطيتهاش ما عليك شيء إن شاء الله، لكن تفقد الناس ويوسعوا لبعضهم البعض هذا أمر مطلوب. ولابد نعرفه، راه كل ما ضاقت على الناس الحياة ما يظنوش أن هي بتبقى، راه كله بتقدير الله عز وجل، ونسأل الله أن يعجل لنا بالفرج والرخاء، يجي يوم يبقوا الناس في رخاء واللي دار الخير ربح واللي ما دارش الخير فاتتها الفرصة. السائل الآخر قال لما قال أنه قال المواطن يقول أنا تعبت من الوضع وكل ما نحاول نصلح حياتي نلقى الظروف واقفة ضدي، كيف ينظر الشرع لليأس والإحباط؟ وهل الصبر معناها أن الإنسان يسكت وما يحاولش تغيير الوضع المالي؟ الحقيقة هذا السؤال يجيب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ضاقت بالإنسان المعيشة أو الحياة نسأل الله العفو والعافية، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي القوة في توكله على الله وفي ثقته بالله وفي بدنه وفي أمواله كله خير، المؤمن في توكله على الله يعني أنت تعتمد على الله تقول أني بندير اللي في وسعي لكن شب نحصل بكرة وبعد بكرة، هذا على الله مش علي. زي الفلاح يلقي البذر في الأرض يزرع الزريعة، تقدر تنبتها يا فلاح، انت شكارة شعير حطيتها بلوطة تقدر مازال تلقطها ولا تطلعها عاجز، لكن عنده أمل أن غضب الشعير يجيه المطر وتنبت وينبت الشعير بفضل الله. حتى انت الحياة هكذا، التوكل على الله ناخده بالأسباب اللي نقدر عليها، ولكن النتائج الطيبة إن شاء الله هي على الله عز وجل مش علينا، وهذه من القوة، والقوة البدنية والمالية كله خير، لكن صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير. حتى اللي نشبحوه في مجتمعنا ضعيف في توكله في ما يتعلق به راه فيه خير، راه حتى اللي نشبحوا فيه ما يصلحش ما دام هو من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، ففيه خير والحمد لله. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، كله بعون الله عز وجل. فأي أمر أشرع فيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقصد الاستعانة والتبرك بالبسملة وتستعين بالله أنه يقضي لك حوائجك. ولا تعجز، العجز راه مش بالضروري البدني، ممكن نلقواه إنسان مقعد على كرسي ما يتحركش، مقعد كرسي هو راه عنده همة خير من مئات راجل، الأعمال اللي يجلسها خير من مئات راجل، ويمكن راه نلقوا إنسان كفيف. العجز مش بالحواس راه بالضرورة، يمكن نلقوا إنسان كفيف يعني ما يشبحش ما عندهش نظر، ولكن عنده همة عالية وخدمات يقدم فيها خير من مئات راجل في المجتمع متاعه، وهكذا سائر. لكن العجز، العجز أن الإنسان حتى العجز النفسي في اللي كل ما تكلم يقول لك معاش فيه فايدة، معاش فيه فايدة، خلاص خلاص يعني يبقى مسلم نفسه ينتظر في الموت في الضياع. هذا لا تعجز، استعن بالله لأنك أنت عابع لقوتك. كيف تعبع أنت؟ شو القوة اللي عندك؟ ولهذا الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أصلا ما عندك شيء، حتى ولو عندك المال وعندك القدرة اللي تحسابها عندك، هي أصلا أنت كله بمراد الله. فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت يستوي في هذا اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس. راهو حتى اللي عنده الفلوس راهو لو قدر الله عليه الضياع تاني يوم معاش يلقى فلوسه يريح ويضيع ويهرب، المهم ما يعرفش ما ينتفع بيهم ما ينتفعش بيهم، الله أعلم. والمعدم الفقير غضوة بيأكل بيشرب والله ما بيشاكل، أمره عند الله. فإذا استعن بالله ولا تعجز، زي الفلاح اللي تقدم يلقي الحب وينتظر قدرة الله وفضل الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذه حال الدنيا راه، وإن أصابك شيء أنت ماشي وحاجة نشاتك من السوء، أو فاتك شيء تطلب في شيء فاتك ما لحقتش عليه الله غالب، أو غلبك شيء، فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل ما، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل. هذا ما قدر الله عز وجل وما شاء فعل، يعني المسلم يسلم أمره إلى الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ولا يكون ذلك المؤمن، إن أصابته سراء، سراء يعني الخير، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، ضراء ضيق إلا مرض نصر العافية، فصبر فله الجنة. فهذه رفعتك للجنة وهذه رفعتك للجنة، وكله بتقدير الله. لكن عالم الأسباب، الشريعة تنظر لعالم الأسباب، من تسبب في الخير فله الجنة، ومن تسبب في الضيق والشر للناس فالويل له ثم الويل يوم القيامة. هو الأمر بتقدير الله عز وجل، لكن من جعل نفسه سبب في الخيرات حصل الجنة. اجعل نفسك سبب في الخيرات، هي مش بفضلك أنت اللي بدير الخير، هو يجري بتقدير الله الخير، لكن أنت اجعل نفسك سبب في الخير تحصل تدخل الجنة بهذه الأسباب. واللي يجعل نفسه سبب في الشر يسبب في شيوع الفاحشة، يسبب في شيوع الخمر، يسبب في ترويج المخدرات، يسبب في الضيق على الناس بأي وجه من الوجوه، أنقل ستحاسب عن كل كبيرة وصغيرة، والويل لك ثم الويل يوم القيامة من حقوق العباد. إذن قل هذا ما قدر الله وما شاء فعل. هذا حال، إذن هذا حال المؤمن والحمد لله رب العالمين. ديما الإنسان يخلي عنده أمل في الله. وأعظم الأمل ما ذكره صلى الله عليه وسلم لما قال لو كانت في يد أحدكم فسيلة وقامت عليه القيامة فليغرسها. راه هذا أمر مش سهل. لو كانت في يد أحدكم فسيلة، فسيلة له النخلة جبارة، نقول إحني غرسة النخلة في يده، وقامت عليه القيامة، تعرف أنت قيام القيامة انتهاء الكون، انتهاء الدنيا، نجوم تتناثر، شمس تنفجر، بحار تتفجر، ضياع، يعني أمور عظيمة. ومع ذلك أنت تنظر أنك تعمل لله عز وجل، فليغرسها. ما تقولش الدنيا ضاعت تلوحها وتمشي، لا، فليغرسها، لحق الأجر الدير الديرة. والكون أمره بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا حال الحقيقة المسلم. شاهد لسؤال الأخ هذا اللي يظهر فيه نوع من الخوف ونوع من الإحباط، نسأل الله العفو والعافية للجميع. عندنا سائل آخر قال إنسان يصلي وهو شارد الذهن، هل صلاته صحيحة رغم أنه لا يكاد يعرف ماذا قرأ؟ شارد، نقول له بالله الشرود هذا راه بعض الناس، لأن بعض الناس يحسب روحه بروحه وليشرد، نقول لا، هو السرحان هذا قد يحصل للناس، لأن ربي قال الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان لعنه الله. ولكن الإنسان هو مطالب بمجاهدة النفس، مطالب الإنسان بمجاهدة النفس وحضور قلبه في الصلاة، لأن الإنسان يتحصل من أجل بقدر حضوره في الصلاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث إن الرجل يصلي وما يكتب له عشر، يصلي الصلاة وما يكتب له عشرها تسعها تمنها تسعها سبعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تلقى يصلي ما حصلش حتى عشر الأجر، ما حصلش حتى سبعة، وإنما الأجر بقدر حضور قلبه، بقدر ما يعقل، بقدر ما يعقل من صلاته. لذلك اللي يصلي عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يحضر قلبه في معاني ما يتكلم به من أذكار ومن قرآن ومن هيئات الوقوف، يعني يستحضر أنه قائم بين لله عز وجل، قائم لله عز وجل، وفي حال الركوع يستحضر حال التعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي حال السجود يستحضر حال أنه ذليل لله عز وجل، ولذلك وضع وجهه أشرف عضو في جسمه حاطه في الوطاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قامين أن يستجاب له، يعني جدير أن يستجاب ليه، لأنه تواضع وخشع لله وذل نفسه لله عز وجل. فيستحضر هذه المعاني، لكن يشرد أحيانا، فكل ما شرد يرجع الإنسان. فأرجع نقول كل ما تشرد ترجع، ولك بقدر ما حضرت في الصلاة من أجر، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله بهذه المجاهدة، إن شاء الله الصلاة صحيحة. هل يجوز للمسلم أن يصلي الفرض في البيت وهو قادر على الذهاب؟ نقول لحنين حقيقة الفقهاء في هذه المسألة، بعض العلماء قال هي واجبة، وبعض العلماء قالوا هي سنة في حق الفرد، وإقامة الجماعة في حق الأمصار والمجتمعات من فروض الكفاية. لكن هذا لا يعني التفريط، لأن إعمار المسجد والذهاب إلى المسجد فيها فضائل كثيرة. فحتى على القول بالسنية كما قال به الإمام مالك، نقول الإنسان يحرص بقدر الإمكان على أدائها في المسجد، لكن لو صلىها في بيته في الجماعة يعني لا يؤثم على قول الإمام مالك، وعلى قول غيره نعم يؤثم، لكن نقول لا أثم عليه على ما قاله الإمام مالك. ولعلهم ذكروا هذا باعتبار المفاضلة التي حصلت، أنها تجزيه باعتبار المفاضلة، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، فالمفاضلة بين الفاضل والمفضول لا يكون إلا بين ما يجزي أو لا يجزي، كما تقول مثلا الضأن في الأضحية أفضل من البقر، فتكون المفاضلة بين الضأن الذي يجزي والبقر الذي يجزي في الأضحية، لكن لا يفاضل إنسان يقول الضأن في الأضحية خير من النعام أو خير من الغزال، يقول ما هيش هذه الخيرية، المفاضلة ما تكونش بين شيء يجزي أو لا يجزي. فعلى هذا لكن الإنسان يحرص الحقيقة، من باب النصيحة يحرص الإنسان على اللي يحصله في المسجد، ونسأل الله التوفيق للجميع. قال لو دخل سواء سائل آخر، قال لو دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت وركعت معه، هل تحسب لي الركعة أم لا؟ نقولك نعم، وهذا هو آخر حال من أحوال إدراك الركعة. اللي خش للجامع ولقى الإمام واقف يقرأ لحقت على الركعة، آخر فرصة أنك تلحق عليه قبل لا يرفع ظهره، قبل لا ينتصب قائما، إذا لحقت على جزء وهو راكع أنت أدركت الركعة. لكن طبعا ما يستويش هو واللي لحق على التكبير في الإحرام ولحق على بقية القراءة، ينقصك من الأجر بقدر ما فاتك من الركعة، لكن بالعموم أنت حصلت فضل الركعة تعتمد عليها وما تقضيهاش، وحصلت فضل الركعة، وإذا كان هي آخر ركعة في الصلاة تحصلت على فضل الجماعة. لكن الحق يقال ما زال الذي أدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام له فضل زائد على هذا. السائل آخر قال شخص نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، هل يرجع ويجلس أم يكمل ويسجد للسهو؟ لا، هذا يعني القاعدة في الإصلاح في الصلاة، إذا فاته الإنسان شيء من الفرائض عليه أن يعود لهذا الشيء الفرض، يعود للإصلاح، إذا أمكن لم يدخل في إطار الركعة التي تليها بالرفع من الركوع، كان رفع من الركوع الركعة التي تليها يترك اللي فات ويبني يأتي بركعة كاملة، فهذا في الفرائض. لكن في السنن إذا فات محلها لا يعود إليها، قراءة السورة بمجرد الركوع ما عادش ترجع لقراءة السورة، هذا التشهد سنة زي قراءة السورة، التشهد سنة، إذا فات فيك وقفت بيديك ورجليك ما عادش تولي، لكن لو كان قاعدة إيد في الأرض ولا ركبة في الوطاء تولي. فهذا قال لو نسي التشهد الأول وقام الركعة الثالثة هل يرجع؟ نقول لا ترجع إذا نهط إيديك وركبك، لكن لو كان مثلا عندك حتى ركبة واحدة في الوطاء أو إيد واحدة أرجع. فإذا كان أنت استمريت ووقفت مع اشترجع نقول لك دير سجود قبلي، دير سجود قبلي قبل تسلم، اسجد سجدتين. ثم قال: هل الكلام أثناء الصلاة يبطلها مباشرة؟ نعم، الكلام في الصلاة حتى ولو قلت نعم، جي لي صاحبك أنت تصلي جاك قال لك تبي تمشي المكان الفلاني وقلت نعم، أو حتى قلت لا لا، نقول لك صلاتك باطلة، نوض عاود من الأول. لكن بخلاف من تكلم لأجل إصلاحها، من تكلم لأجل إصلاحها بقدر إصلاحها فهذا لا بأس عليه. ثم ذكر من شك في صلاته، صلى 3 ركعات أو 4 شاك، ماذا يفعل؟ نقول اللي جاه الشك في الصلاة صلى 3 أو 4 ننظر فيه، هل يجيك كل يوم ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا كذا؟ كان قال لا هي مرة في الأسبوع ولا أوقات متباعدة، نقول له خذ الرقم الأقل، خذ العدد الأقل، قلت زعماني في الثانية ولا في الثالثة اعتبر روحك في الركعة الثانية، وكان قلت يا تراني في الركعة الثالثة ولا الرابعة اعتبر روحك في الثالثة، خذ العدد الأقل ونود كمل. أما إذا كان لاحظ الإنسان نفسه أنه كل يوم يجي الشك، مرة في الفاتحة قراها ولا ما قراهاش، ومرة في الركوع زي مركع ولا مركعش، ومرة في العدد، ابني على الأكثر دائما. إذا جاك كل يوم تبني على الأكثر، خذ العدد الأكثر واعتبر روحك كملت، وسلم وتسجد بعد الصلاة سجدتين ترغيما للشيطان، باش الشيطان ما يغلبكش ويكتر عليك الوسواس، ترغيما للشيطان تستمر وتسجد بعد الصلاة. نعم باهي. سأل لعل يكون آخر سؤال كما ذكر الأخ المعد للبرنامج بارك الله فيه، قال: هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته؟ نقول لهني المدافعة يعبر عنه بالحقن ولا كذا، الاحتقان والغيره، هذا أحيانا يبقى الإنسان يشعر بضيق، إما كما ذكروا إما بالبول أو الغائط لمدافعة الأخبتين أو الريح، نقول له لا يخلو الحال، إما أن يكون في ضيق متضايق ومشغول لكن يستطيع أن يؤدي الأركان، يستطيع أن يوقف باعتدال ويركع باعتدال ويسجد باعتدال، هذا صلاته صحيحة، لكن الحال هذا مكروه، هذا الحال مكروه. نقول أمشي لدورة المياه، فرغ ما في جوفك وعاود الوضوء، وعاود الوضوء ما دامك أنت متضايق ومشغول نفسك، لكن تقدر تؤدي الركوع والجلوس تام. أما إذا كان وصل إلى مرحلة من القلق حتى أنه لا يستطيع أن يقف على باعتدال، وأن لما بيركع ما يقدرش يجيب الركوع باعتدال، ولما بيجلس يعني قعد يعني في ضيق كبير ما يقدرش يؤدي الأركان باعتدال، نقول الآن أنت في حكم من انتقض وضوءه، في حكم من انتقض وضوءه، وضوءك باطل وصلاتك صحت باطلة، كان خشيت به، يلا امشي للحمام وعاود الوضوء من جديد. فهذا إذن يعني من وجد في نفسه شيء كما قال مدافعة الأخبتين أو البول أو الغائط أو الريح كرمكم الله، فلينظر هل وصل إلى حد الضيق الكبير فتبطل به الصلاة أو أقل. نعم نوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يغنينا وإياكم إن شاء الله بحلاله عن حرامه وفضله عن سواه، وأن يصلح أحوالنا أحوال العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ خلف الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
4: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا، وتعليق طلاق منه عنا. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
3: نعم،
4: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأئمة أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
5: السؤال الثاني لأمة الله، قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم. لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
6: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما ليهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة.
7: إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاء.
6: لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي هي بتعتد مباشرة، لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقولوا لها اعتدي من توا واحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقولوا لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5-9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6-9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6-9 كم يوافق؟ 6-9 يوافق 21 صفر، يوافق كم؟ 21 صفر. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6-9 اللي هو يوافق 21 صفر. ما هي هذا؟ هذا 6-9 21 صفر هنا، هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6-9، بنحسبه من يوم 6. ما هي وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شنتوا عندنا ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
8: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخليه، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات، كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني، وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة، هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر، طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية، الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة، نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع والتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم محني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول لك أنا يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، مستمعينا الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة في الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قالت تبي راو خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاو خود وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنين نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
3: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
4: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاة خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام، ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
9: نعم.
10: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
9: إيه.
10: لأن أنا ما كنت ما سمعليش، هو أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
9: نعم.
10: وبعدين هو من آخر رجع في البيعة وجاب لي فلوس بدون ما يساولني، خلص من الفلوس أنا وخلاص يعني.
9: أنت من الأول، أنتم من الأول متفقين، أنتم من الأول أنتم
10: بعدين زكاة.
9: تمام. أنتم من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنتم من الأول اتفاقهم انك انت تخلص. تمام، نحكي في السداد الثمن. يعني من الاول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
10: حوالي 20%
9: مؤجل. لمتى كانت هذه؟
10: لا سمعني، هو لما سمعني من التحميل.
9: لما شني؟
10: لما يشتب لي الأرض تنزلي.
9: ايه ايه.
10: هو ما تنزليش على الأرض. والمبلغ أنا وجاهز ومتنسين بقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
9: ايه.
10: نفسه ونفسه العقد.
9: ايه.
10: يماطل.
9: كم لها المدة لكلام هذا؟
10: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
9: لا يعني كم أمتى جهزت لأنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
10: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
9: تمام جاوب.
11: وين طلع؟
10: وين طلع؟ اولا وثانيا انا الان جمي المبلغ بعد الزكاة بتاعنا، اخرج الزكاة بتاعت رمضان.
9: إيه؟
10: المبلغ جاني الان.
9: تمام.
11: يا
9: سالم،
11: السيد سالم.
10: انا
11: مزفتي. نعم السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
10: قبلتهم بدون ما هو بعثهم لي معوقة بدون يقول لي شيء.
11: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
10: لا نقدر لكن انا خلاص قبل.
11: والله هذيك راجع عليك انت.
9: قبل هو قال تو.
11: ايه خلاص، اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عترته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
10: هو كريم ولده عملني كأني أنا أستلخ.
9: كان شني؟
11: مسلفه.
10: ولده ما قالليش إنك رجعت البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
11: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
10: إن شاء الله
11: أجرك حاصل يا رب.
9: تسمع جواب من الشيخ.
11: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض تقول لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
8: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين التمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا مو حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يقتل الأرض، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الغالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة لتأجر هذا المكان المزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة كل بقدر، أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشائش الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض.

0: ذات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وش خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج واعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب الإنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الإبن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال لأعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة اخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تخدش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال راو بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء فيعني

0: يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منها الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا، والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت تلحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع، يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ، فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية، ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية: 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 0218-94-466-56-80، أو على الرقم 0218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد طبولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي، نبي حكم. الحكم فيما لو ركبت معه شنو يصير؟ لو ركبت هي معاه شنو بيصير معناه في الكلام هذا؟ وأنا نبي نمشي معاه بكرة، كيف نتصرفوا؟ بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته، أو أنه يركبها معاه المسافات الطويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي، فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوجته طالق. طبعا هذا الطلاق المعلق، يقع الطلاق المعلق إذا وقع الشيء المعلق عليه، وهو لو ركبت معاه نقوله احنا من المسافة هذه ومشت معاه، أراه تطلق عليه زوجته طلقة واحدة. إذا كان ما يعني لم يقصد به أكثر من طلقة، فنقول هنا إذا مشت معاه راو بيقع على الزوج طلقة. ولذلك وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم، يعني بالنسبة لموضوع الطلاق دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق. هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق عليه، وهذا من الأيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس تفضل. أخ يونس
4: عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
3: نعم.
4: ما نوع العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار؟ وما كان الله شنو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يخلف العهد؟ وعرف السؤال يا شيخ
3: شن هو العذاب؟
4: ما هو نوع هذا العذاب وما كان الله معذبهم؟ اي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثرة الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
3: حاضر اجيبك ان شاء الله.
4: شكرا يا شيخ.
3: ان شاء الله. طيب قلنا أن الطلاق راه يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها، هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع زوجته، لأن هذا من سوء العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابها في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي. وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه؟ يسحبه يقول لك ما دام أنت تطلق كل يوم وديما على لسانك أراه خلاص لا يقع عليك الطلاق، هذا غير صحيح. والحكم الشرعي أن الطلاق يلزم صاحبه سواء كان هو من المكثرين في إيقاع الطلاق أو من غير المكثرين، يعني هل هو يعني يأتي على لسانه في كل وقت؟ والله هو لا يفعله إلا بين الحين والآخر، فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق سواء كان من المكثرين أم لا. طيب عندنا الأخ إدريس من مصراتة، تفضل أخي إدريس.
5: ألو.
3: أيوة تفضلوا.
5: أيوة السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعتنا وشيوخنا يا ربي يا سيدي. آمين. والله ينورك وبارك
3: الله يحفظك. الله يحفظك
5: ان شاء الله ربي ينصر خيينا في غزه. الله يرفع عليهم الهم والغم. اللهم اهلك الكفر والمشركين هذه الهجمه السلسه. اللهم فرج على خيينا في غزه وفي الاقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج علينا وعلى امه محمد اجمعين. آمين. وفرج على بلادنا والطف بلادنا. والله يا شيخ والله تو بنسلك بالله عليك. نحن تو المواقف في بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف. تو بالله عليك الزاوية اخرتها يقصوها بالطيران فهمت والله يعني خزانات وقود معناها تو شنو هذه ما بيمسحوا البلاد بيدمرونا منين جيها ولا في مسؤول طلع وضح الامور ولا في قائد من قائد الجيش وضح الامور لهالشعب. وخيينا استغيثوا في الزاوية الطلبة يجروا والمدارس منهارة ومنهارين يعني وليبيا يعني قاعدة في أشد الأزمات من الوقود ومن السيولة. هذه الهجمة اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا يا ناس ورونا شنو صاير في ليبيا منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا. نحن في عولتنا بيجيها فرحانين بهالشهادة مسؤولين وفرحانين بنجاحهم وفي الزاوية مساكين في حالة يعلم بها ربي الطلبة.
3: إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله
5: حاج دريس. بالله عليك شيخ نبوه بارك الله فيك يطلع المسؤولين يوروا شنو الوضع فيه. يا أما الشعب الليبي يطلع يرفع راية الجهاد يا أما يقولوا منبطحين نحن راو ناخذوا في الأوامر من إسرائيل ومن أمريكا ومن الكذب ترمب هالبعث المشؤوم. الله يعطيها ما ينزحها. الله يعطيها الدعوة. الله كل منار النووي هلاك بلادنا ودمار بلادنا. الله يجعل كيده في نحره ويجعل سبيله في تدميره.
3: حاضر
5: ويسلم بلادنا ويسلم حريتنا ويسلم شبابنا.
3: إن شاء الله آمين آمين. شكرا شكرا شيخ إدريس بارك الله فيك. سلام الله. إذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الأفعال أو من الأمور التي انتشرت بين الشباب للأسف وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش ونبهنا إليه وحذرنا منه وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه. المعلق عليه في السؤال التي سألته الأخت هنا أن هي تركب معاه مسافة طويلة زي مسافة زي ما ذكرت هي من البريقة البنغازي راس لانوف البنغازي إلى غير ذلك هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافة طويلة مع زوجها والمعلق هو الطلاق. فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب عندنا سؤال آخر أيضا أخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم. السلام عليكم. قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيا أبدا مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن ولي 3 دورات شهرية لم يمسني. ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق وهو يعني الهجران هذا اللي تكلمنا عليه أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب ناخذ سؤال هذا الاخ عبد الله من الاصابع. تفضل اخي عبد الله.
6: السلام عليكم.
3: حاجه شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله
6: بارك الله فيك. بارك الله عني يا شيخ.
3: فيكم بارك الله.
6: والله عندي سؤال يا شيخك نبغى نسالوك نستفسر منك بالله.
3: تفضل.
6: انا عندي جوزتي يا شيخ صاير بيني وبين هيك ممكن سوء تفاهم باهي.
3: نعم.
6: والجوزه هذه مشت لي حوش بوها يعني فهمت.
3: نعم.
6: جاء والدها وامها وقالوا نبغى نرفعوها معانا تقعد حزانه فتره تغير جوها مش عارف شنو، واذا بها مشت تحرج 12 بالترجع باي.
7: نعم.
6: طالت المده يعني قعدت فتره ممكن شهر او ما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع، يعني كلمتها وبعثت لها وزعت لها وتعالي وش فيه وما في شيء ومو طيبه وارجع لبيتك، ويعني الخلاف اللي حاجه بسيطه نغيره منها، يعني الله نبو العشره ونبو نستمر مع بعضنا وما فيش داعي للخراب البيوت وما فيش داعي للفتن المشاكل. ما ركبت راسها وقلت انا ما عادش نبي نرجع يا شيخ حماد.
7: نعم.
6: إذا بقى بعدها تواصلت معها بعدها بفتره نكلم فيها قلت لي انا خلاص ما عادش نبيك وانا ما عادش نبي نرجع، وانا انت حتى كلمتك ما عادش تمشي علي، وانا اتصلت لشيوخ وسالت شيوخ وقالوا لي ان يعني مدارك انت طالب الطلاق هو ما شند عليك كلمه وبترجع لك. وانا بالله نبي نفهم النقطه هذه بس يا شيخ، خلي انا قاعد يعني جوزها هو اللي امر هذا اللحظه هذه فهمت، لكن هي يعني تحس انه يعني انا ما عادش عندي عليك كلمه تجي تمشي بدون اي شيره مني ولا كلام ولا
7: نعم. طيب انت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء؟
6: لا لا مش المراحل هذه.
7: طيب ما شن سبب ذهابها لبيت اهلها وعدم رجوعها اليك؟ شن خيرها ما عادش تبي تولي؟ شن داير لها انت؟
6: والله يا شيخ بالنسبه لي انا ما فيش حاجه يعني اللي باينه ان هي تخليها تحرج، ممكن لو هي تحجز بشويه تصوير يعني في الحياه اليوميه.
7: لكن انت الصوت نتاعك راه في تشويش لانك انت قاعد في هواء، مكان في هواء ما نسمعش شيء كويس.
6: تسمع فيه تو شيخ؟
7: ايوه إيه هيك ماشي.
6: يعني هي يعني الكلام اللي قالت انك انت يعني ما عادش مقصر معي في حياتي اليوميه، ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها، وانا يعني بالعكس تمام يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله. ربما صار تقصير في حاجه يعني من غير علم مني او حاجه تمت نقصت وانا ما عنديش بها درايه وشفتها اليوم اللي بعده، يعني ممكن تكون
7: طيب.
6: عاديه جدا.
7: طيب يعني تمام خلاص انا فهمت سؤالك ونجاوبك ان شاء الله باذن الله. شكرا اخي عبد الله يا سيد، بارك الله فيك. طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجه هكذا لعقوبه عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثه اربعه هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، وياثم الانسان بمثل هذا الفعل. راهو الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني، لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأي يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز. حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا راه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي. يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها. حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ذا وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، رأى ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ. لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش بأس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. أراه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. أراه كل أنت تبي حقوقك، أراه عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا. طيب، عندنا سؤال آخر يسأل السائل أيضا، يقول: السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل. أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما يقولوا كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط، ما فيش داعي المرابحة إسلامية. إذا كان هو بيع بالتقسيط، هم بيشروا أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداء، يبقى هذا بيع بالتقسيط، مشروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول. أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه، هل أثاث هذا أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعه لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام. أنت جبت شريها كاش يقول لك ب 8000، تشريها بالتقسيط يقول لك 9000 والله 10000. إيه هذا ممكن، جائز لا بأس به. ليش قلنا؟ لأن الثمن أو الزمن له حصة من الثمن. المهم أن تتفقا على أحد الثمنين، أنكم تشروا السلعة هذه يا إما بتشريها بالتقسيط يا إما بتشريها بالكاش، ما يقعدش الأمر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشتريها بالتقسيط، تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شراء بالتقسيط ولا بالكاش، فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو انت تاخذ الأتات هذا تحط فيه تعبي فيه سيارته؟ قال لا ينعبي فيه السيارة، باه انت بتاخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ انا ما عرفتش، كانوا بالكاش راه بتدفع لي توا، وكانوا بالتقسيط خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجزء الثمن على الأشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا إشكال فيه إذا كان السلعة زي ما قلنا موجودة عندهم. أما إذا كان السلعة أنت هم بيشروها لك، الشركة هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الأثاث هذه، بيقول الأثاث في شركة أخرى من الشركات، قال لك احنا نشروه من غادي بالكاش ونقسطوا عليك شهريا كل شهر تدفعين كذا وكذا، هذا ما أيضا جائز بشروطه. كونهم هم قالوا والله هذه مرابحة إسلامية، قد يكون مرابحة إسلامية وقد لا يكون مرابحة إسلامية، لكن إذا كان عندهم عقد والله صيغة معينة يمكن أن تأتي بها لأي فرع من فروع دار الإفتاء ويجاوبوك، فالأصل فيها أن المرابحة الإسلامية جائزة، المهم أنك أنت تشريها وتأخذيها مش تبيعيها لهم ولا ترديها لهم، يعني أنه تشريها من توا وبعدين يقولك أنت شو بتديري بها، بتقول ما نبي نبيعها مش نحصل فلوس، يقولك إحنا نأخذها منك، فهذا لا، أنك أنت تشريها فإما تأخذي بها تروحي بها بتستعمليها أو تبيعها لشخص آخر لا علاقة له بهذه الشركة، وهذه جائزة إن شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقة، بطاقة الدولار لو مشيت بشروط البطاقة بشروط المصرف هل حلال أم حرام؟ إحنا حول هذا ندندن، إحنا نتكلموا عليه البطاقة المصرفية اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي وردوا عليها، والمصرف الآن دار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا. لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم، رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط، يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاءت الآية في سياق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم، أي قوم من الأقوام، وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الاستغفار وقاية وحصن من عذاب الله سبحانه وتعالى فعلا، والاستغفار يعني هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ومن معاصيه ومن مخالفاته التي وقعت منه، فهذا يعني والاستغفار والندم توبة، يعد الاستغفار توبة، والإنسان إذا أكثر من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك، تفضل سؤالك.
8: نعم شيخ، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: شيخنا الله يحفظك.
7: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
8: الله يحفظك شيخ، الله يحفظك إن شاء الله.
7: وإياكم يا سيد.
8: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين. آمين. يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غير، يرحم كل آمين. المشايخ.
7: آمين. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
8: شيخ الصفية.
7: نعم نسمع فيك. تفضل أخي مبروك.
8: ما عليش ما تقصوش علي الخط.
7: تفضل. يعني ما نسمع فيك.
8: نعم. عارف شيخ ليبيا اللي ما بس تمشي لقدام، كل يوم في مصيبة، كل يوم في مصيبة، كل يوم الوراء، كل يوم الوراء. عارف شنو في شريحة احنا ظالمينها، احنا في شريحة ظالمينها اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن، ولا واحد شوق عليها. نبوا ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوق عليهم، ولا واحد. 350 عائلة مطلقة أرملة، ولا واحد شوق عليها.
7: صحيح.
8: حتى أنتم مشايخنا ما شوقتوش عليهم.
7: لا والله احنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن، في عدة حلقات.
8: قناة القناة ما شوقتش عليهم. نبوا ليبيا
7: طيب.
8: شهر 7 جاء اليوم ما خدوش يا شيخ.
7: حاضر. أنا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله. نسمع فيك. نعم.
8: إيه. أنا فوق نعلنها بالإعلان. أنا ندعي، أنا كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا، كل إن شاء الله ليبيا الوراء، إن شاء الله ليبيا كل يوم الوراء.
7: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا المفروض
8: مش
7: لا لا لا المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال. طيب أنا نجاوبك إن شاء الله أخي مبروك على هذا الكلام، ونوجه رسالة خاصة بإذن الله. إذن ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الأخ يونس حول هذه الآية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقلنا في هذه الآية دلالة على أن الاستغفار من أهم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ولأن الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال. والآية جاءت واضحة، وما كان الله معذبهم، دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب، ما كان الله معذبهم بأي شيء، الله أعلم. معذبهم بالنار، معذبهم بالسنين، معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني. فلذلك آية عامة، وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار. وقلنا الاستغفار له راه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جدا يعني تشير إلى أهميته، وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل يعني يحقق توبته من هذه الذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا، وتمنع كذلك من نزول البلاء. نعم صحيح، يمنع الاستغفار من نزول البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، والله أعلم. طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين اللي ذكرها الأخ إدريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا. طبعا هذا من باب أولى، لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا. بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه، طيب عندنا اللي يشير إليها الأخ إدريس الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس، يعني الحقيقة هذا وطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء، حقيقة والله هذا إفساد في الأرض، وهؤلاء مجرمون للأسف يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى. الله أعلم ما مراد هذه الجهات للأسف، تريد أن تفسد الأرض هكذا يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد، يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال، كل هذا يعني من الأمور الذي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة، لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
9: السلام عليكم يا شيخ.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعلى البرنامج والقائمين عليه.
7: الله يبارك فيك.
9: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي يعني، باهي فاشتريت شيء بتسعة دينار طلع، باهي اشتريته بالبطاقة.
7: نعم.
9: فعند هو مقام بالتحويل يعني المبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني. فسألت أنا، قال لي بدل ما نخصمه تسعة دينار درت أخطأ ودرت تسعين دينار، يعني خصم مني تسعين دينار.
7: نعم.
9: فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي بقية المبلغ كاش يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99 دينار ونص. فهل أنا يعني شن فيها هذه؟ تو هو أعطاني 81 دينار فقط، فهل النص هنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نعم. بنعرف حكمة يعني كيف، ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا خيار بيش كنت الرد له، عرفت يا شيخي؟
7: نعم. نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
9: أيوة فنبنعرف أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقية.
7: أي لا لا فهمتك فهمت. نعم فهمتك. نعم. واضح واضح واضح. أيوة. سؤالك أختي زكريا، حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي اسمعني من الهاتف أخي سلمان.
10: السلام
7: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
10: حاضر.
7: تفضل أي سؤالك. أي أغلق صوت التلفزيون يا أخي سلمان.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أي
10: صحاك شيخ.
7: الله يبارك فيك.
10: قلت لك أنا عندي برنامج المرابحة الإسلامية على المصرف.
7: نعم.
10: فهمت عليا؟
7: نعم إيه تفضل.
10: عندي برنامج المصرف طبعا يقولوا مرابحة إسلامية.
7: نعم.
10: الإسلامية عشان تأخذ أساس عشان وتبيعها برا. فهمتوا؟
7: كيف تأخذ بتشري شيء مرابحة إسلامية من مصرفه؟
10: من المصرف أخش تقدم عليه أساس، بس الأساس كيف طريقة تاعه؟
7: أساس إيه.
10: تجي انت للشركة يجزوك هم للشركة، تعدي للشركة هم يعطوك فاتورة تجيبها للمصرف. فهمتوا؟
7: نعم.
10: بالمصرف وتجيبها لهم في المصرف، المصرف هم يحطوا القيمة بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك اوكي خلاص تمام.
7: نعم.
10: ويقولوا لك القصب بتاعهم يقدر يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
7: طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
10: حيم بكوة. فهمتوا؟
7: بإذن الله وجيبك ان شاء الله. طيب إذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم رأي فرض الأمن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن، في جميع البلاد. ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها. هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كلها يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة. أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع، ورئيس الدولة في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي مهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش هلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت وقلت لأني مش حنرجع لك خلاص، وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت وبش نستمر يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا. ولكن بيقول أني ما طلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معاه في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار. أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا يعني مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تتدارك تداركوها. لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلباتهم عشان ينتهن ويبني يعيش زي فلانة وفلانة، هذه وجارتها وفلان وعيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود، في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته. يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة، وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك احنا معاش نبوه، انتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم، لا علاقة لهم، خلاص انت طلق، انت زوجت، انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، انت مجرد انك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول انك انت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا احنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الاول الثاني شن قاعده خير قاعده شن فيه هيك كانوا لولين، عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك. لكن اما هكذا بهذه الطريقه انتشر الامر اليوم واصبح زي النار في الهشيم، كل مرأة حرجانة من زوجها تمشي تروح حوشها لها وتقع مصغادي، وابوها وامها راضيين ومية في المية وقاعدين في الحوش قدانا، تبقى راضيين تفكك الأسرة وعنده بيناتهم أبناء أحيانا، كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للآباء والأمهات أن يتدخلوا في الحياة الزوجية بين بنتهم وبين زوجها. لا, لا مش بهذه الطريقة أنكم تشجعوا على الطلاق. والله عجيب, أمر عجيب هذا في آخر الزمان. طيب, عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الأخ مبروك بيقول, بيشير إلى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم, أن ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة, حقيقة صحيح. وهناك قال أن هذا بسبب ظلم, الظلم مما لا شك فيه, هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه, فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة, وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح, مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام, والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار, تجي تعطيه 900 دينار كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين, والله إنكم ستحاسبون على كل ما يقع منكم إذا كنتم أنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا الظلم وأن ترفعوا هذا الظلم. فلذلك المسلم يعني لابد مع ذلك أن يدعو بصلاح الحال. أخي المبروك, نريدك أن تدعو لبلادنا ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا, وأن يهدينا سواء السبيل, وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع عليه هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة المسؤولين ونخاطب جميع الناس, أراه هذه مسؤولية, والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر, لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب, عندنا سؤال الأخ أم زكريا تقول أن هي أمر, هذا إن شاء الله من الأمر بسيط, لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء ووقع منهم سهوا, أن هي شرت بتسعة دينار فبدل يخصم تسعة دينار خصم 90, فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز, ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء, يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به, سواء حتى وإن نقص بدون قصد 55 قرش, هذا كل مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف, يشري أثاث والله كذا, بيشري وبيبيع. قلنا احنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز إذا كان قد وجدت فيه الشروط أنه هو يعني لابد زي ما قلنا احنا أنه هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري الثمن والأقساط التي ستدفع الأشهر, وأن المشتري لا يبيعه للمصرف مرة أخرى ولا يبيعه للشركة اللي اشتراها منها مرة أخرى, يبحث عن بيعها لجهة أخرى لا علاقة لها لا بالمصرف ولا بالشركة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء, وأن يأخذ على أيدي الفاسدين والمجرمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان, وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا, وأن يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا وهمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقل

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له 5 5، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: أعهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر وقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
5: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
4: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
6: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: ولعلكم شيخنا الكريم كما عودتمونا سابقا قبل أن نلج في هذا الموضوع وفي تعداد السنن وبيانها أن تحددوا لنا شيخنا الكريم المراد بالسنة، ما هو المراد بالسنة وما الفارق بينها وبين الفرض كما تقدم في فرائض الوضوء؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين.
0: آمين.
1: اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد تكلمنا في فرائض الوضوء وبينا أن الفرائض يجب الإتيان بها ولا يصح الوضوء إذا تخلف فرض من فرائض الوضوء، بخلاف ما هو ليس بفرض، ما هو ليس بفرض سواء كان من السنن أو من المندوبات، مع الحرص على الإتيان بالسنن والمندوبات حتى تكون العبادة كاملة. لكن إذا تركت السنة هنا في الوضوء مثلا أو المندوب فإن الوضوء يصح، وهذا هو الفارق بين السنة والفرض. إذن سنن الوضوء أو أداب الوضوء هو المراد بها كل ما هو مطلوب وليس من الفرائض، وقد جرى يعني عادة الفقهاء في كتبهم تقسيم هذه الآداب إلى سنن وإلى مستحبات. نعم
0: نعم شيخنا، إذن شيخنا على بركة الله بمعيتكم نشرع في بيان سنن الوضوء. فمما ذكر شيخنا الكريم أن يكون الوضوء في مكان طاهر.
1: نعم طيب، إذن سنن الوضوء مندوبات الوضوء هي يعني يتم بها إسباغ الوضوء، فلا يترتب على تركها شيء كالفرائض يترتب عليها البطلان، ولكن من تركها فقد ترك الأفضل. وأول هذه السنن هو الوضوء في مكان طاهر، ولهذا فإن الوضوء يكره في بيوت الخلاء، بل قال علماؤنا حتى وإن كانت غير مستعملة. فهذه الأماكن مما يستقذره الناس ومما يعافه الناس. وورد حديث رواه الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أو في بيت خلاء أنها محتضرة، أي تحضرها الشياطين، ولهذا فربما تسلطت على المتوضئ بالوسوسة. وكانت عادة ناس نجمان أنهم يفصلوا الحمام على قسمين، المرحاض اللي هو فيه المقعد اللي تقضى فيه الحاجة ويكون مفصول عن المطهرة اللي هي فيها مكان الغسل ومكان الوضوء، وهذه طريقة حسنة حقيقة، فيفصلون بين المكانين حتى ترتفع هذه الكراهة. الآن يعني قائل أن يقول راهو يا شيخنا اليوم

0: أكثر وضوء الناس في الحمامات في الكنيف اللي تقضى فيه الحاجة، باعتبار أن أكثر الحمامات في الوقت الحاضر هي اللي فيها اللواندين هذا أو الحوض اللي يتوضوا فيه. فيقول كيف نديره يا شيخ؟ نقول له راهو احنا قلنا أنه مكروه وليس محرم، يعني اللي يتوضأ في الحمام هذا وضوءه صحيح وضوءه جائز، مع أن يعني الاستحفاظ في الحمامات الآن خاصة الفرنجية وغيرها أكثر مما كان في اللي نسموه احنا المرحاض العربي. طيب لما تجي تشوف المرحاض العربي هذا يسموه المرحاض العربي، هذا تلقى فيه انتشار النجاسة أكثر. علاش؟ لأنها الصغيرين هادو اللي ما عرفوش، وبعض الشباب هداهم الله اللي ما يجلسوش في قضاء الحاجة، يجي يبول هو واقف ولا غيره، لما يسقط البول عليه هذا الواحد ينتشر يعني، بخلاف لو كان في اللي نسموه المقعد الفرنجي. والإنسان واجب فيه أنه يعلم أبنائه، وخاصة يعني يبدو في سن التعلم، سن التمييز ما يقارب البلوغ، والصغير راه كانك ما علمتاش وخليتك يلبس كيف ما هو، مش تكون بيعلمه ماله. فهنا التعليم واجب، انه كيف يقضي الحاجة وكيف يستعمل المية وكيف يستنجى وكيف يصب المية، هذا كله باش انسان يبتعد عليه ان تصيب هذا المرحاض يعني النجاسات. فهنا يجب التنبيه على مثل هذه الأمور. إذن هو مكروه، أما الوضوء في مكان طاهر فهذا من السنن اللي يستحسن الإنسان يواظب عليها. نعم
1: نعم شيخنا. شيخنا ذكروا أيضا أن من السنن أن يوضع الإناء على يمين المتوضئ، هل يتأتى شيخنا الاتيان بهذه السنة في ظل يعني استعمال الصنبور الماء أو ما يطلق عليها الحنفية أو السنيسكا؟
0: إذن السنة الثانية وضع الإناء على اليمين، وهذا طبعا كان قديما لأن كانوا يستعملوا في الإناء اللي بيتوضى يأخذ الإناء. وأنا أحط على استعمال هذه الطريقة حتى في الوقت الحالي، لأن في استخدام الصنبور إضاعة الكثير من الماء بشكل عجيب، ربما الإنسان لا ينتبه إلى مثل هذه الأمور وأنها سبب في ضياع الماء، وخاصة وأن يعني البلاد يشح فيها الماء، ومناطق يعني أصبحت الماء فيها يعني ضعيف جدا، وأحيانا يكون حتى غير موجود، بعض المناطق يحضروا في الماء ببطيات من جهة، ولهذا هذا الأمر إسراف في الماء منتشر بشكل كبير. يعني ربما الإنسان كان توضى بصنبور الوضوء متاعه يسد وضوء 20 ولا 30 راجل، ولهذا لو احنا نتعلموا هذه الطريقة ونستخدموا يا سيدي حتى نتعلموا تنقيص المية، تنقيص المية. وانا قداش عجبتني هادو الصنابير الحديثة اللي هي ما تصبش المية اللي تحط ايدك، هذه غير كانش غالية لكن والله كويسة وفيها استحفاظ كثير للماء. باهي طو احنا بناخدو السنة في اللي يتوضى بالإناء أنه هو يضع الإناء عن يمينه، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء. وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. الوضوء هنا معناها الماء، ماء اللي يتوضى منه. ولأن الغرفة منه وهو على اليمين أيسر له. طيب إذا كان الإناء لا يتأتى منه الغرف باليد اليمنى مثلا كالإبريق، احنا نقول المالقي، المالقي ولا الكروانة تقدر تأخذ منها المية، لكن الإبريق بتصب منه صبان، قالوا كان إبريق بيصب منه صبان يخليها على يساره، يخليه على يساره لان باش بيصب منه الميه، يصب منه يقيمه بايده اليسار ويصب على ايده اليمين. باهي سؤال الشيخ خالد هنا قال توا احنا مساله التيامن في الاناء اللي ياخذ منه والتياسر في الابريق، او توا الشيش ما عاد نخلوها يمين ولا نخلوها يسار؟ نقول الشيش ما هذه اللي تخليها يمين اللي تخليها يسار، خليها امامك حتى تصب منها الميه، لان هنا علاش خليناها على اليمين في في في من يؤخذ منها؟ قال لان اسهل في اخذ الماء. وعلاش في البريق خليناها على اليسار؟ قال لانه هو بيصب صبان باش يقيمها باليسار، هنا لا يبي ياخذ من الشيش ما ولا يبي يصب من الواحد، ولهذا فاللي بيتوضى من الشيش ما بيخلي الميه امامه، وكيف ما تصب منه الشيش ما تصب، المهم هو بياخذ الماء من هذا الصنبور. ولكن التاكيد على عدم الاسراف في صب الماء. البعض يعني يخلي الشيش ما مفتوحه الصنبور ويقعد يدلك، يقعد يدلك في يده، وخاصة همنا في ناس موسوسين يقعدوا هلبة، يعني هو ما السيد هذا مدلك إيده ممكن ثلاثة ولا أربعة إيثرة مشوف الفراغ، وهذا راه محاسبين عليه لأن هذا منهي عنه وهذا إسراف، والمية هذه واجب إنه هو يستحفظ عليها وينتبه لها.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة الثالثة من سنن الوضوء استقبال القبلة. شيخنا
0: نعم، من سنن الوضوء استقبال القبلة. والملاحظ أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ولما كان الوضوء عبادة وكان هو العبادة اللي تسبق الصلاة فناسب أن يستقبل القبلة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نعلم أنه يكون هذا الأمر سنة ما لم يكن فيه مشقة على الإنسان. فأحيانا موضع الصنبور مبحر ولا مغرب وما يجيش جهة القبلة، فهنا يعني لا يضر ألا يستقبل الإنسان القبلة، فيعني يحصل له الأجر إن شاء الله تعالى.
1: طيب شيخنا، يعني هل يرشد يعني السامع الكريم خاصة من كان في مرحلة البناء أو أراد أن يبني بيتا أن يضع هذه الأمور نصب عينيه، مثلا لو أمكنه في مسألة الخريطة أو نحو ذلك أن يجعل مكان الوضوء مستقبلا للقبلة، يعني هل هذا مما يمكن أن يلاحظ؟
0: شوف، هو الأمر مندوب ولا يعدو المندوب. والإنسان أحيانا باش تكون الخريطة يعني مساوية ويعني يسبب هذا الأمر في يعني ما يناسبش مثلا المكان ولا، ولهذا هذه أمور ما مش
1: انت يسر
0: انت يسر الطيب ما تيسرش ما يلزمش على شيء. وفي مثل هذا قصة الحمام يا شيخ خالد، واستقبال الحمام واستقبال الكبلة نفس القصة. أنا يعني مرة في مسجد قال لك حمامات لا بأس عليهم أمورهم طيبة فيهم شيء، جو كسروا الدنيا كلها وداروها على خاطر فتوى أنه هو قالوا لهم قابل القبلة. ليش؟ هذا فساد. ليش يعني الأمر فيه سعة وفيه موجود ونص عليه الفقهاء، بعدين من تحمل هذه التكاليف؟ نعم لما ما يجيش الأمر هو احنا نقوله الأمر فيه سعة وما هوش ما هوش يعني متفق عليه ان احنا يعني الشيء اللي هو مندوب نحطه في
1: مرتبة الواجب.
0: أي نعم. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. كذلك شيخنا الرابعة التسمية.
0: نعم عندما قال التسمية هنا فهل المقصود قوله بسم الله أو قوله بسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا اتفقنا أن التسمية هي ذكر اسم الله في أول الوضوء، يعني المتوضي يقول بسم الله، وهذا هو كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني ميت وضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله، هكذا جاء في الحديث. علماؤنا ذهبوا إلى أن الوضوء هو أحد المواضع التي تطلب فيها تكميل البسملة، يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا قالوا لا يقتصر في الوضوء على قول بسم الله، وإنما يقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن إن قال بسم الله كفى ودخل في تحصيل السنة. طيب ربما ينسى المتوضئ التسمية في أول الوضوء، فهل يسمي أثناء الوضوء أو لا يلزمه ذلك؟ قالوا يسمي حتى لا يخلو الوضوء عن ذكر الله تعالى، كما إنه يسمي خروجا من الخلاف، لأن جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية، والمشهور عندنا احنا قلنا مالكية أنها سنة، بخلاف الحنابلة الذين ذهبوا إلى وجوبها. الحنابلة عندهم التسمية من الوجوب، ولهم نص في ذلك يعني مستدلين به، هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن هنا مدخول النفي هل هو لغوي شرعي؟ هذه قضية أصولية معروفة، وهل هو نفى الصحة أو نفى الكمال؟ وهنا قالوا حتى على الفرض بالأخذ به فإنه هو نفي الكمال وليس نفي الصحة، وإلا لذكر التسمية في آية الوضوء، وإنه لم يذكر قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فتكون التسمية سنة كما هو مشهور المذهب وما هو وكما هو قول جمهور أهل العلم، وليس واجبا، ولهذا فمن ترك التسمية فوضوءه صحيح والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. ولعلكم شيخنا الكريم تتميما للفائدة للمستمع الكريم أن تبين لنا شيخنا بعض المواضع الأخرى التي تشرع فيها التسمية.
0: نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيشرع للإنسان أن يسمي عند الطعام عند الأكل عند الشرب. وجاء في الحديث الصحيح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدع، وكل هذه شن تفيد؟ تفيد النقص، ولهذا قال ابدأ بسم الله أول الكلام دائما، وصلي على محمد تظفر بالمرام، كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله كذا في الحديث عن خير الأنام. فجاءت الأحاديث في أن كل أمر طيب، أمر تستعين فيه بالله، أن تسمي الله سبحانه وتعالى، لكن حذاري من أن تسمي الله في معصية. وأهل العلم قالوا والعياذ بالله هذا يوجب الردة، زي اللي بيشرب الخمر يا شيخ خالد، جيش واحد بيشرب الخمر يقول بسم الله، ولا جي واحد بالزنا بيزنى يقول بسم الله، ولا واحد بيسرق يقول بسم الله، هذا أمر يعني محرم ولا يجوز، بل والعياذ بالله يعني يجب الردة فيما هو محرم. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة، فكونوا معنا مستمعين الكرام.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء ويكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة الخامسة من سنن الوضوء هي غسل اليدين إلى الكوعين.
0: نعم، وهي أول عضو فعلي يعني في الوضوء، التسمية، النية، التسمية، ثم يأتي أول فعل من أفعال الوضوء حسب الترتيب هو غسل اليدين إلى الكوعين. وهنا يجب أن ننتبه ونفرق بين غسل اليدين إلى المرفقين وبين غسل اليدين إلى الكوعين. فكما أسلفنا أن غسل اليدين إلى المرفقين هذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة وما تريد من مصادر، أما غسل اليدين إلى الكوعين فهما سنة. وغسل اليدين إلى الكوعين إن كان الغسل بالإناء فيكون قبل إدخالهما في الإناء، وجاء في وضوء عثمان، ديما الفقهاء يقولوا وضوء عثمان لما بيتكلموا في وضوء عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن عثمان دعا بوضوء. وهنا لازم نفرقوا بين كلمة وضوء وبين كلمة وضوء. الوضوء هي هذه العبادة نفسها من أفعال، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء. نعم، أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني صب لهم مية على يديه قبل ما يحطهم. لما واحد يجيب الماء اللي توه مثلا بيتوضى بيه ما يحطش يده طول، يصب في الأول على يديه قبل ما يحطه، بعتالي قالوا في فايدة هنا لعل يكون في شيء مستقدر عالق في اليدين، لعل يكون في نجاسة، ولهذا باش هذا ما يأثرش في هذا الماء القليل اللي بيتوضى منه اللي هو الوضوء. وأيضا في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإنسان راقد، ممكن يحك من جهة القبل، ممكن يحك من جهة الدبر، ممكن يكون فيه نجاسة عالقة في يديه. وغسلهما قبل الشروع في الوضوء هو من باب التنظيف. هذا على اعتبار أنهما فيهما ما يستقدر أو فيهما نجاسة، فإن كانتا طاهرتين، يقولك ما دام هما متأكد أن طاهرتين ما ندخل يدي طول، علاش نغسل؟ نقولوا له إذا نحن هنا نديرو من باب التعبد، حتى ولو إحنا ما عرفناش الحكمة من هذا، يلزم نحن يعني نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وصلنا خبر بطريقته عليه الصلاة والسلام فربما علمنا الحكمة وربما لم نعلم الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يتوضأ بالإناء يغسل يديه، يصب عليهم الماء قبل وضعهما في الإناء. واحنا هنا شين قالوا لنا علمانا؟ قالوا لنا عندك واحد من أمرين: لو كان هم فيهم نجاسة هذا من باب التنظيف، ولو كان هم ما فيهمش نجاسة هذا من باب التعبد والاتباع. والاتباع مطلوب، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يعني عندهم هدي وعندهم التزام في اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها هي أفضل طريقة. بل روي أن الإمام الشافعي يعني سئل عن طعام، عن ما أعتقد أنه البطيخ أو غيره، قالوا له ليش ما تاكلاش؟ قالهم لم يصلني كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكله. شوف لوين يعني يوصل الإنسان بحب المحبة وبالاتباع وبالهديم، وإلا لو حتى أكلها بأي طريقة شنو يعني بيترتب عليه؟ لكن هذه منازل عظيمة، نعم هذا مقام عظيم واصلين لهؤلاء الكبار يعني رضي الله عنهم. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أن حديثه نبه في غسل اليدين على جانبين، جانب معقول المعنى للمكلف وهو التنظيف، هذا عرفناه، ولا يدري أين باتت يده كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، باعتبار أن ربما يكون فيها نجاسة سواء من جهة القبل ولا من جهة الدبر. والأمر الآخر تعبد، وهو نسموحنيه يعني غير معقول المنع، هو أصلا تحديدا بالثلاثة، وإن كان يكفي فيه واحدة، لكن ليش احنا نغسل في ثلاثة؟ هذا غير معقول المعنى، لأن الأمر تعبدي، لأن هو اللي وصلنا أنه هو غسل ثلاثة. أنت مرة تقول أنا غسلت واحدة، وجاء في وضوء مرة هو أنه غسل مرة، لكن لمواظب عليه الثلاث. وهذا اللي عليه عمل الناس الآن، عمل الناس في جميع المذاهب أنهم لما يتوضوا يغسلوا في الأعضاء ثلاثة مرات، وهذا أمر تعبدي. ولهذا أحيانا بالمرة الواحدة يتم
1: يحصل التنظيف
0: ويحصل تعميم العضو، يحصل تعميم العضو سواء للتنظيف أو تعبدي، يحصل تعميم العضو. لكن علاش احنا نديره في ثلاثة؟
1: تأسيا به
0: واتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء والعلماء يعني متأسين به عليه الصلاة والسلام، فيعني يغسلون اليدين إلى الكوعين ثلاثة مرات. وذكرنا احنا مسألة الإفراغ يعني كيفية الغسل لو كان من الإناء يفرغ عليه إيديه قبل ما يدخلهم في الإناء، وهذا فيه الحديث ظاهر قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. ولهذا قال علماؤنا فمن أدخل يده قبل أن يغسلها فقد خالف السنة أو لم يأتي بالسنة. باهي ربما واحد يقول باهي يا شيخ لو كان الإناء كبير مثل الحوض لا يقدر على إفراغ الماء منه، فقلنا فله أن يدخل يده فيه إن كانت طاهرة ليغرف بها الماء ويغسل يديه. هو شين قال؟ قال أنت يا شيخ قلت إن أنا ما ندخلش يدي في الإناء نصب من المالقي، باقي قال لك هذا مالقي نقدر نقيمه، وكان اللي في جنبي قرد يحمل 20 لتر ولا كيف بنقيمه أنا؟ ها أمر صعب ولا؟ قال فله أن يدخل يده فيه إن كانت طاهرة ليغرف بها الماء ويصل يديه، لكن لو كان يده فيها نجاسة وكان الإناء كبيرا لا يقدر على صب الماء منه فلا يدخل يده بل يجتهد في إخراج الماء منه، يجيب طاسة صغيرة يصب بها ياخذ يلقي بها الماء. قالوا إن شاء الله حتى ياخذ المية بفمه، شوف يعني يعني طبص على الإناء يجبدها بفمه ويصبها على يده يعني، ولو يعني انت ما تقولش ما عنديش، قالك حتى بالثوب امتاعك لكن تغسلها خارج الإناء. والواحد هو راه من حسن الاستعداد للوضوء ان الانسان يعد الشيء اللي بيتوضى به، يعني مش معقول الانسان بيكون ما فيش إناء ما فيش بحذاء شيشة ما فيش بحذاء طاسة، لا كله يعني يجهز نفسه إذا كان يبي يتوضى بهذه الطريقة.
1: نعم شيخنا الكريم، السنة السادسة من سنن الوضوء شيخنا هي السواك. ومن الملاحظ شيخنا أن يعني بعض الناس أو كثير يعني يفعلون هذا الأمر وهو السواك عند إرادة الصلاة، وبعضهم يعني بعد حتى الإقامة وبعد إقامته في الصف وقرب الشروع في الصلاة، فهل شيخنا يعني هناك تصحيح لهذه السنة؟ هل يعني كيف نجمع كذلك بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبينما عده الفقهاء من أن السواك إنما يشرع عند الوضوء؟
0: نعم، وهذه المسألة حقيقة هي فيها خلاف بين العلماء. في من العلماء من أخذ الحديث على ظاهره ويستاك عند الصلاة، وهذا ليس عليه العمل عندنا، وربما أحيانا يسبب حتى يعني شيئا من النزاع أو الشقاق. المعمول به عندنا هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فهنا علم أن المراد بالسواك لأنه هو نوع من التنظيف السواك، ولهذا علماء المالكية يستقذرون أن الإنسان ينظف أمام الناس أو أن ينظف في المسجد، أو قالوا أن حركة لا تليق أن ينظف الإنسان أمام الناس أو عند إرادة صلاة، فهذا يعني قول لأهل العلم ليس يعني
1: ملحظ دقيق.
0: نعم، وخاصة أن لو تعرف أن الناس يستاؤون من ذلك ويكرهون ذلك. نعم، هو في هو سنة أو أن مندوب، لا يصل الأمر إلى أن نكبر المسألة وندخلها في باب التفسيق والتبديع والتضليل وهجر سنة النبي وكلام يعني أحيانا ما يحتاجش هذا كله. فعلماؤنا يرون أنه يدخل في السواك كل ما نطلق عليه تنظيف الأسنان سواء بعودة أو بأراك أو بفرشة بل حتى بالأصبع، يعني لما يمضمض يرج المضمضة هي رج الماء في الفم ثم يدخل إصبعه فيستاك به، وهذا يعني جاء في حديث علي رضي الله عنه: وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه. وهذا الحديث في مسند أحمد. وأيضا من الأحاديث الدالة على طلب السواك يعني أحاديث كثيرة، أيضا ما جاء في خصال الفطرة، فأيضا هو من خصال الفطرة. والمتوضئ يستاك في أول وضوئه قبل المضمضة، فإن نسي استاك بعد الفراغ من وضوئه أو استاك في عند المضمضة نفسها فكله يحصل به. استاك قبل المضمضة، استاك أثناء المضمضة، استاك بعد المضمضة، استاك بعد الفراغ من وضوء، يحصل به السنة، يحصل بالجميع السنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة السابعة وهي المضمضة، فلو تبينون لنا شيخنا كيفية الاتيان بهذه السنة. من الملاحظ شيخنا يعني عند كثير من الناس أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه مباشرة.
0: وهذا هو اللي بننبه عليه. أول حاجة احنا بنعرفوها المضمضة شن هي، باش نعرفه شن هو الوصف اللي تحصل به هذه السنة اللي هي المضمضة. قال المضمضة يعني في المعنى الاصطلاحي تحريك الماء في الفم وترديده ثم مجه، يعني انت تدخل المية ثم تحرك هذا الماء في الفم. فإذا انت مثلا بعض الناس الشيخ خالد ياخذ المية ويمجها طول، علي قلت ياخذ المية ويمجها، هذه راهيش مضمضة بالمعنى الشرعي. المضمضة تاخذ المية تدخلها في فمك وتمجمج المية، تحرك المية يمين يسار فوق لوطة ثم تمجها. فهذا باقي البلاحة ما مجهاش، هذه مش مضمضة. نعم،
1: لم يكن آثيا بالسنة يعني.
0: أيوة، احنا باش نقوله هذه هي السنة. فالمضمضة تحريك الماء أو تحريك الماء بالفم كله أو بطرف اللسان، قلنا أخذ الماء ثم مجه. إذن إدخال الماء في الفم وخضخضته وتحريكه ثم لفظه طرحه مجه، هذا هو ما تحصل به سنة المضمضة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيح في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضوء النبي، أخذ غرفة، ونقول له غرفة الزوز صحيحة، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. هذا صحيح البخاري. إذن لا بد في المضمضة من تحريك الماء في الفم وطرحه، فلا تسمى مضمضة إلا بذلك. قالوا والأكمل أن تكون المضمضة بثلاث غرفات، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري: فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. طيب، إن فعل الجميع بغرفة واحدة فهل يكفيه ذلك؟ قالوا نعم يكفيه ذلك، فقد جاء أيضا في رواية صحيحة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يده في الثور يعني الإناء فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا السنة التي بعدها تليها الاستنشاق والاستنثار.
0: إذن هنا نأتي إلى السنة الثامنة من سنن الوضوء وهي الاستنشاق والاستنثار. فما هو الاستنشاق؟ هو من النشق وهو الشم، فيقال استنشقت الشيء إذا شممته. يعني الوصف الفعلي شيني كيف يعني؟ قال لك الوصف الفعلي للاستنشاق جذب الماء بالأنف، يعني تجذب المية بأنفك. وهنا راهو نبو ننبهو، بعض الناس ما يستنشقش في أنفه، يخلي في المية تمس في أنفه بس، ياخذ المية وتمس في أنفه، ما يجبدش، ما يجبدهاش داخل. إذا شنو قلنا احنا؟ جذب الماء بالأنف، هذا الاستنشاق. أما الاستنثار فهو من النثر، وهو طرح الماء من الأنف. إذن الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو طرح الماء، دفع الماء من الأنف خارج الأنف. ومع وضع الأصبعين السبابة والإبهام على الأنف، هذا صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لما تديره من غير ما تدير صوابعك يبقى أحيانا يبقى
1: سلت، يعني
0: سلت، أيوة يبقى المخاط ولا يبقى الماء.
1: نعم، لا يخرج،
0: لا يخرج. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. الاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. أنت بتاخذ المية بتجيبها لخشمك باليمين، ولما تبي تطلعها تاخذ ايدك اليسار وتحط الإبهام والسبابة على الأنف وطلع لي المية. قالوا: وهذا ظاهر، لأن إزالة النجاسة والاستنجاء وإزالة الأذى ديما يكون باليسار، ديما يكون باليسار. جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا أنه يكره الاستنثار من غير وضع اليد على الأنف. ما سبب هذه الكراهة يا ترى؟ مع أنه في الغالب قد تحقق فيها طرح الماء من الأنف، وهذا هو المطلوب، لكن لماذا كره الاستنثار من غير أن يضع الإنسان يده السبابة والإبهام على أنفه؟ قالوا: لأنه فيه تشبه بفعل الدواب. الدواب هذه لما تستنثر من غير تستعملش. كما هناك أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن المبالغة في المضمضة مطلوب. فجاء في حديث علي: فملأ فمه ومضمض. وأيضا المبالغة في الاستنشاق باجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف فإنه مطلوب. قالوا: إلا الصائم فلا يبالغ، لأن ممكن يسبب له شيء إنه يغلب الماء
1: فيسري إلى حلقه،
0: فيسري ويصبح يفسد صومه بهذا الفعل. فقد جاء في حديث لقيث بن صبرة أو صبرة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث حسن صحيح، رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. ولهذا فالأفضل للمتوضئ أن يستنشق بثلاث غرفات وأن يتمضمض بثلاث غرفات وإن فعل ذلك بغرفة واحدة فإن ذلك يجزيه ويكفيه ولكن التثليث أفضل والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة التاسعة ذكروا أنها البدء بالميامن.
0: هي هذه رأي سنة في الوضوء وفي غير
1: الوضوء.
0: الوضوء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء.
1: نعم.
0: هذا معلوم في عادته في ذي ما يحب أنه هو يتيامن في كل شيء. جاي الناس يبدأ باليمين جاي باليمين يأكل باليمين يلبس باليمين يدخل بيت دائما هكذا.
1: نعم.
0: ولكن في الوضوء خاصة جاء فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهو هنا يتكلم فاش في الوضوء ففي غسل اليدين والرجلين يبدأ باليمين لكن هناك رواية أخرى كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال فيه ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين لكن اللي واظب عليه هو البدأ باليمين. لكن شين النكتة هنا اللي قالوا عليها علماءنا قالوا هذا من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصرف الوجوب عن شيء جاء بالآخر وهذا موجود هذا موجود في كثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا علمنا من هذا أن البدء باليمين الميامن هو ليس من الواجبات وإنما هو من السنن والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلنا نكتفي شيخنا في هذه الحلقة بهذا القدر ونستكمل ما تبقى من سنن الوضوء في الحلقة القادمة. أخذنا بمعيتكم 9 سنن وبقي مثلها إذ السنن يعني كما اختار علماؤنا أنها 18 سنة. إذا كان لديكم إضافة شيخنا الكريم أو نختم يعني الحلقة.
0: نعم نصيحة في نهاية الحلقة ونحن نتدارس هذه العبادة العظيمة أن نحرص على تطبيق ما نسمع وأن نتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم ونأخذها بجد وحرص حتى تكون عبادتنا صحيحة والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. نشكركم كذلك أيها السادة المستمعون وإلى لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة. قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
2: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول لا ما تخرجش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرجش منها.
3: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
4: قاعدة في هذه المسألة بطهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعرف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
5: نعم. هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
6: مسألة الجمعيات نقول إحنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. احنا نقول جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
5: نعم، بارك الله فيك شيخك. بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها شيخ؟
6: اي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راو فيه اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن زال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما، فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش، يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
3: بسداد
4: ثمن الإيجار وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه، يعني
3: ظفر بالحق،
4: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره،
3: يطالب
4: بحقه، والله أعلم. نعم
3: شيخنا بارك الله فيك.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-15-0. سائل حقيقي.

إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات. إذا لم تكن هناك له ممتلكات والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان أن يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسول، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تصح المسألة لغني يعني عندما يكفيه من القوت، أو لذي مرة سوي هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها. لكن لو جاه المال من غير مسألة، جاءت عطية من غير سؤال، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل، جعل عمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك: وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راه هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع. لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت، نقول زي اللي عنده مريض لو ما خداش الحقنة الفلانية نسأل الله العافية الجميع بيتعرض للهلاك وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق، ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة تأتي الكماليات. فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج. الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف، فيما فيه سرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا إنسان ما ينبغي له أنه يقترض لأجله. لكن بيقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات، معلش شيء ما فيش بأس، ويعد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه مقبل على رد هذا المال لأهله. لأنه كما جاء في الأثر: من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه. فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب، ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق. الأفضل والأولى للإنسان، للناس اللي يعطي واللي يأخذ، يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر عقود أن مستدي منه كذا 1000 5000 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر شيكات، على الأقل كما يقولوا حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى، على من أعطى. هذا إذن ما يتعلق بالسؤال الأول. ثم هناك سائل آخر قال: لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق. المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة؟ وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة. لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عنده بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة، هذه اللي يفرق بينها هل صاحبها أراد بها الزينة واللباس. مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن

0: تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها. وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها ما دامت ملبوسة، ما دامت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز. الكنز يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت لبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول إحني في أي مكان، أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، لوقت الحاجة نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ، شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحني شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، مع ضرورة أن يكون نصاب. والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات والله الدولار والغيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب. فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول له إذا وصلوا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للدخار ولا لغير الدخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، إنتاج مثلا إنتاج مصانع ولا إنتاج مزرعة ولا غيره، حصل في عام وبدأ يصرف منه، نقول له أنت الآن شجل أمتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول أشجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال. إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة ومن غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن، فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي في غزلان، يربي في طيور، يربي في كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة، فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات. السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ إنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة، من الدولة يأخذ في مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، بيعطيها مجانا لأفراد الرعية. فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل، لا يتفضل على أفراد الرعية، لا يتفضل، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك وخذها، أجرتك وخذها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخذ الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون. لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال، يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتوب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. في الدنيا محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي والمرتشي هو القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي ويجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور كما يديروا بعض الناس، يقول له باي ترى نعطيك المعاملة برا جيب لنا فطور، يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي بيه ويمشي بالفطور في المؤسسة تاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكي له يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، ينظر هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة، نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت، اسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذا الرشوة حرام وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع، والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا، حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما أن يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل يعني تقديم شيء هذا مثلا مال أو غيره يسهل لسير المعاملات؟ يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لما تحصل على ما أريد والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي المرتبات قاعدة واقفة يقول لنا نرفعوها اللي وقعها باش انت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه، يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك يعطينا مرتب الأول فيه. هذه كله حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على قابض، يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يأس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما أعطاش الرشوة راه يأس من قبض الرشوة وبالتالي استقام، لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه، وإذا كما ينبغي الإنسان أن يعطي الرشوة. والمسؤول أو الموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات، لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ في مرتب على هذا، وأجره على الله. لو استقام هو معطش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال، يبدأ هو مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه ولا 10 جنيه، نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا، قال من قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل. هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، ليست ملكا له، وبالتالي ميملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقة ولا بيقدمه لجارة هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس. السائل آخر أو سؤال آخر ذكره، قال فيه بعض الناس تقول أنا لا نسرق، إنا لا نسرق، لكن لو قال هكذا كتب، قال لو لقيت فرصة نأخذ من المال العام نأخذ، قال ما نسرق الآن، لكن لو وجدت فرصة للأخذ نأخذ، قال لأن الكل يسرق. فقال ما حكم هذا الكلام، وهل انتشار الفساد يعني يجعل الحرام حلال؟ انقل لنا مشكلة، هذا من الفساد وهذا من الضياع، لأن اللي قال ما نسرق نقول أبهي طيب، سلمك الله سبحانه وتعالى من هذا، انت سلمت من إثم السرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فإذا السارق كل من يمدد لأموال الناس هو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولو لم يكن جرم السرقة عظيم ما قطعت يده. يعني هذه العقوبة العظيمة التي تقطع بها اليد مما يدل على أنها أن الجريمة كانت ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. فهذا إذن السرقة، وإذا كان هم من كما ذكر من المال العام يبدأ هذا زيادة على وصف السرقة فهو غلول. الغلول هذا وصف لمن يأخذ من المال العام، مال نقول إحنا مال العام، مال الدولة، هو مال الله، هو في الواقع هو مال الله سبحانه وتعالى. فما يغيش لنا أن إحنا نبدأ نتسابق ونتنافس من اللي يأخذ أكثر ومن اللي تعطيه فرصة أكثر. هي ليست فرصة، هي الحسرة والندامة. كل من يأخذ شيء ما يأتيه في المستقبل الزمان إلا الحسرة والندامة على ما أخذ، لأنه سيأتي بهذا المال الذي أخذه في المحشر يوم القيامة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم من أخذ البعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، ومن أخذ فرس يأتي به على عاتقه وله حمحمة، ومن أخذ يعني نقول حين البقر، ومن أخذ الشاة حتى النقد يعني يأتي به، من غله وأخذه في الدنيا يأتي به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى العقار، العقار يعني من غل شبر من الأرض طوق به في طوقه في عنقه يوم القيامة، يجعل له كالطوق ويجعل له في يجعل له في عنقه يعني في سبع أراضين، لأن الأخير الطبقة الفوقية لم يقتصر عليها. فعلى كل حال هذا جزاء من يأخذ المال العام. لكن جي قال لي من سرقش، قال لو ناخذ نلقى فرصة نأخذ، نقول له أنت عندك مشكلة. اللي يقول لو نلقى ناخذ نقول أنت عندك مشكلة، أنت نقول أنت سلمك الله سبحانه وتعالى من الأخذ الحقيقي، سلمك الله، لكن ما زالت فيه نفس الحقيقة تحتاج إلى تزكية وتحتاج إلى تقوى الله عز وجل. النفس من الداخل عندها استعداد للحرام، النفس من الداخل عندها استعداد للجريمة والحرام، لكنها لم تجد الحرام، لم تجد سبيل، حفظها الله سبحانه وتعالى من هذا، حفظك الله من فرصة الحرام. لكنه يقول لو نلقى فرصة ناخذ، نقول له ما زال قلبك من الداخل فيه يعني فساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في معنى حديثه قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فسد سائر الجسد، وقال في معنى الحديث ألا وهي القلب، القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. وبالتالي أمرنا بتزكيته، قد أفلح من زكاها، النفس هذه قد أفلح من زكاها. وبالتالي يعني لما ذكر العلماء حسن الخلق قالوا هي الصورة الطيبة، الصورة الطيبة مثل ما أن الإنسان له صورة ظاهرة حريص على تجميلها، هناك صورة باطنة وهي أن تبقى له سجايا طيبة حسنة من تقوى الله ومن خشية الله ومن الخوف من الله، وأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت قبل تقول الكلام هذا، لو تقول لو كان لقى فرصة ناخذ، عليك أن تستشعر أنك أنت تستحي من الله. كيف تقول لو كان لقى فرصة ناخذ؟ بتسرق من مال الله، وربي يسمع في كلامك، ربي يسمع في كلامك، أنت بتسرق مال الله عز وجل وأنت تقول لو نلقى فرصة نخم به. أنت مفروض تستحي، تقول كيف نجهرني بكلام هو لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه، تخنب مال الله، المفروض ما تقولهاش أنت حتى يخطر على بالك، لا تجريه على لسانك استحياء من الله. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء اللي هو الاستحياره من الدين، لكن أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله عز وجل، وثم يستحي بعد ذلك من الناس. وذلك كما ذكروا أن يحفظ الرأس وما وعاء، والبطن وما حواء، وأن يذكر الموت والبلى. فعليه الإنسان، هذا ما كلام باطل وكلام فاسد، اللي يجي يقول والله كان نلقى كيف نخنب نخنب، نقول له استغفر الله على هذا الكلام، وجاهد نفسك من الداخل، واحمد الله اللي حفظك من الحرام، تحمد الله وتعزم على الاستقامة باش قلبك يستقيم. واستدل قال لي أن الكل يسرق، لا نقول ما تقولش الكل يسرق، هذا بمنظارك أنت، بمنظارك أنت تقول الكل يسرق، مش الكل يسرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الأخيار موجودين إلى يوم القيامة، كونك أنت تشبح فيهم ما تشبح فيهم، المجرم يعني أهل الجريمة يعني كونهم كثر وكونهم يعني صوتهم بارز وصورتهم ظاهرة، هذا كأمر آخر. لكن من يعبدون الله ومن يتقون الله لا شك أنهم موجودين، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. فما تقولش الكل، التعميم باطل، التعميم باطل، فيه من يسرق صحيح وفيه من يخون، لكن حتى جهنم يوم القيامة تقول هل من مزيد، جهنم تقول هل من مزيد، يعني يبقوا أفواج يخشوا لجهنم ويقول هل من مزيد، بتخش معهم أنت. بينما الجنة كذلك درجات، الجنة أعدها الله للمتقين، الجنة أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني من غير الأشياء اللي أنت تعرفها وأنت تستحسنها في الدنيا، في أشياء أنت تريدها في الدنيا وتستحسنها، الماء البارد، اللبن، الشراب الطيب، اللحم، الأكل الطيب، هذا تعرف أنت تلقاه في الجنة وتلقى خير منه. وفيه ما لا عين رأت، فيه شيء أنت ما رأتهاش عينك بكل، ولا أذن سمعت حتى بودنك ما سمعتش به، ولا خطر على قلب بشر حتى الخطور ما يخطرش عليك، بتلقاه تتمتع به في الجنة زيادة على ما تعرف أنت في الدنيا من مآكل ومشارب ومن خير في هذه الدنيا. فضلي يا أخت خيرية.
1: أنا عندي بنت أخذ زوجها مع لها من طلاق، وهي يعني اللفظ اللي قالوا قالها أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات وبحضور وليها وأمها في فوشنا، نبي نعرف شن هي عدة المطلقة شن عليها يعني.
0: حاضر حاضر، نعم حاضر. نعم هذا إذن ما يتعلق بكلام الأخ هذا اللي قال كل الناس تسرق، نقول الناس مش كلها تسرق، الأخ ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يبارك فيك، تفضلوا. نعم.
2: نفس لو شخص يعني بيحكي
0: لو إنسان
2: شخص تعطيه 2000 دينار نقد،
0: إيه
2: على أساس إن حولنا بالتطبيق بالحوالي،
0: إيه
2: والمشكلة يخسر 5 دينار من إيه؟
0: أنت بتعطيه 2000 دينار بالتطبيق؟
2: لا، هو أنا بتسلمنا
0: أنت بتسلمنا 2000 ببطاقة أو بالتطبيق مثلا؟
2: لا، هو بعطيني 2000، أنا حوالي 2000 بالتطبيق.
0: إيه
2: والتطبيق يخصم في 5 دينار.
0: والتطبيق
2: يخصم في 5 دينار.
0: نعم نعم. به
2: ما أنا شو الحكم؟
0: أنت تسأل عن الخصومات هذه، علي منه؟
2: لا، الحكم هل جائز العمل هذا ولا لا؟
0: تمام تمام. على كل حال انت بتعطيها 2000 بالتطبيق وهو بعتلي بيرد لك.
2: هو ولا نحاول ان بالتطبيق.
0: ايه
2: بالتطبيق يخصم مني 5 دينار.
0: تمام. هو الان بيعطيك في ذك كاش 2000 جنيه، وانت بترد له بالتطبيق بعتلي 2000 دينار. يجي هو على كل حال. انت الان نظرا ليكون الصوت مش واضح، اني بنجاوبك باش كاني اخطات في تصويره، قول لي. انت الان صاحبك بيعطيك 2000 جنيه في ايدك، وانت بترد عن طريق المصرف بالتطبيق فلوسها، بترد له، لكن المصرف بياخذ منك 3 دينار او انهم قيمه معينه.
2: ايوه صح،
0: هذه ما فيهاش باس، ما دام انت القيمه اللي بتاخذها من صاحبك هو نفس الرقم اللي بترد له، ما فيهاش باس. لأن اللي ياخذ في القيمة طرف ثالث وهي المصرف، خدمات التحويل. ما دام طرف ثالث ما فيهاش باس، كونها هذه علمنا تكون على المستفيد اللي هو انت واخذ الكاش، تكون عليك انت. هو يقول لك يا اخوي يعني بيقصوا مني 3 جنيه ولا 10 جنيه، من حقه يقول لك اعطيه لي، كان قصوها منه هو. ولكن لو هو خلصها غير المستفيد اللي هو اللي يتحمل الخصومة وسكت، أجره على الله، ما فيش بأس. نعم تفضل. أم عبد الله تفضلي.
3: ألو
0: تفضلي.
3: كلام شيخ.
0: تفضلي نسمع فيك. حاضر.
3: يا شيخ.
0: نعم تفضلي.
3: ألو يا شيخ.
0: نعم.
3: نبي دي عندي أختي وعندي ورثة في صار حالي، واختي كانت تبي من ولدي فلوس.
0: انت تواني فهمت انك عندك اختك وعندك ميراث في بيت اهلك.
3: اختي عندها ورثة، ابوي ما عطتش لي، وتبي من ولدي فلوس. فلما صارت بين وبين اخوي وولدي مشكلة، هوني قالتني انت اعطيني الورثة، انا اعطيتها. هل هذه حرام ولا حلال يعني؟
0: ماهي توني اللي فهمت منك، لان الصوت عندي تقطع شويه. اختك تبي، انت تبي منها ميراثك من حوش ابوك، هي قاعده في الحوش، وهي تبي منكم فلوس.
3: بس هاي يعني اسمي قال لي ما نشلك، لكن هذا اعطيتها وخلاص.
0: غير سمعيني يا اختي يا ام عبد الله، انقطع الهاتف ولا قاعد باه احنا نجاوبوها، ويا ريت كان احنا اخطانا في تصوير المساله تعاود الاتصال بينا. نعم. ثم أضاف هذا السائل اللي قال كل الناس تسرق، قلنا الناس لا تسرق كل الناس. قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ طبعا لا، انتشار الفساد حتى ولو انتشر الفساد في قرية أو في بلدة أو غيره، هذا لا يجعله من الحرام من الحلال. نعم. الأخ مبروك تفضل. الأخ مبروك. إذا نعم ماهي. إذا حتى ولو انتشر السائل قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ يقول لا، حتى ولو انتشر الفساد لا يجعل الحرام حلال ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال. ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال لا يجعل الحرام حلال. ولذلك لا يتبع الإنسان الناس في هذا، بل يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخت خيرية السائلة التي اتصلت قبل قليل قالت ابنتها طلقها زوجها ثلاثا، ما عدتها وما عليها؟ طبعا هو أولا نعم أولا الأخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: تحية ليك شيخ، تحية لعليك معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة المباركة اليوم إن شاء الله، ومجهودك في برنامج دين، وتذكر الله من حسناتك. سؤالي يا شيخ تسمع فيها؟
0: بارك الله فيك، نسمع فيك واضح.
4: جزاك الله خير.
0: نسمع فيك. نسمع فيك واضح واضح.
4: السؤال عن سؤالي عن الأب والأم.
0: نعم الآن السؤال،
4: سؤالي على الأب والأم.
0: نعم
4: يدخلوا مرات في بنتهم على الطلاق يعني في حاجات خمس سؤالي شيخو.
0: نعم نعم
4: خمس سؤالي.
0: نعم اسمعت يعني تدخلنا في مطلق في
4: شيخ. شكرا
0: في
4: بارك الله فيك جزاك الله خير.
0: آمين.
4: شكرا شيخ.
0: باهي. إذن هذا من طلقها الأخت خيرية نقولها أولا قال هي قال بحضور أبوها وبحضور ناسها طلقها ثلاثا، نقولها أولا ينبغي علينا أن نحذر. الرجل في حال الخصومة وفي حال الغيظ هو ينبغي أن يتعقل، لا يبادر بالتطليق، عليه أن ينصرف ويعود في وقت يكون فيه يعني مطمئن ومطمئن نفسه وهادي. والمحيط الاجتماعي عليهم أن هم ينظروا في أحسن الأحوال لمناقشة الزوج، يعني ما يقول الزوج هو في غاية الغيظ وبيناقشوه على أمور حساسة لما يخالفوه بعض السدج. هذا الحقيقة يجب أن نوصفه بهذا الوصف، اللي يطلق في حالة الغضب وكذا ويبادر بالتطليق هذا راه ماهوش كامل العقل ولا هو راشد ولا هو راجل بمعنى الكلمة، هذا عنده قصور راهو. فمدام هو هذا الحال في بعض الناس ما نخاصمهمش وما نخاصمهمش في حال الغضب في شأن يتعلق بالزوجة، ما نخاصمهمش في حال غضبهم في حال يتعلق بالزوجة لين يهدأ ويعرف شنو يقول وبعتالي نخاطبوه. هذه مسألة. المسألة الأخرى كونه طلقها هو عليها أن يسأل حقيقة هو على التطليق، لكن لو حصل هذا لو حصل هذا بنتك بمجرد ما تكلم بهذا هي دخلت في العدة الذي يلزمها أن تبيت في مكانها التي هي فيه تعتد فيه، ما تباتش برا منه في المكان اللي فيه تعتد فيه ما تباتش برا منه، ولا يلزمها ما يلزم المتوفى عنها زوجها، لا يلزمها نزع اللي الحلي نقول احني خراسها والله، ولا يلزمها الابتعاد عن الطيب كان في بيتها نقول احني اللي قاعدة فيه مس تزهر ولا عطر ولا احنا أنا مش ممنوع، إنما هي ممنوع على العدة الوفاة. فهذا إذا ما يلزمها تبقى، وإذا كان رجع لها بيردها ما ترضاش بالرجوع إلى أن تأتي إلى دار الإفتاء، لأن الكلام الحقيقة الطلاق ثلاثا هذا مشكلة راهو. اللي ينطق يقول ثلاثا هكذا هذا معاش صح لين تتزوج زوج آخر، لين هي تتزوج زوج آخر. واللي يقولهم متسلسلات من غير ما ينتقل من ثلاثة، يعني في اللي يأتي لزوجها يقول لها يقولها طالق طالق طالق، هذا يجي يفهموا منه يفهموا منه وشن التأسيس والتأكيد وكذا، لكن اللي كان قالها بثلاثة ولا قالها ثلاثا خلاص هذه اللي انت تزوجي زوج آخر. لكن على كل حال هذه السائلة ولا غيرها لو جاي بيردها ما توليش معاه لين تجيهني دار الإفتاء ويطرح المسألة إذا كان يقول لهم مخرج باهي وإلا يعطيها حقوقها. أما ما يتعلق بالأم عبد الله قالت اللي فهمت منها قالت أختها لها يعني عندها أخت وعندها إرث في بيت أهلها، أختها زي ما فهمنا يا أم عبد الله كان أخطأنا في تصوير المسألة، قولي لنا هذا اللي فهمناه إحنا الصورة أن أنت حوشبوك شادات نصيبك وأخذتها أختك، أختك ما تبيش تمكنك من نصيبها من حوشبوك، ولكن هي أختك عندها حق قد ولدك متسلف منها فلوس تبي منها فلوس. فإذا أنت كان قصدك أنكم تديروا مقاصة بتقول لك شنو حصتك انت في الحوش كم، وهي كم تبي من ولدك، وبتسامحيها انت في حصتك من الحوش باش هي تسامحكم في حصة في الدين. ما فيش بأس، هذا ما فيش بأس، ديروا مقاصة تقومي حصتك انت كم. ومرات كان انت جزء يعني كان حصتك انت اكبر يعني تتنازلي لها على جزء، ويبقى مثلا عندك جزء في البيت، واذا كان الدين اكثر تتنازلي لها على كل الميراث، ويبقى على ولدك جزء من الدين، بدل يبقوا نقول احنا 50,000 مرات يقعدوا عليها 10,000 ولا 15 او العكس. فهذه ما فيش باس ننظر لها اذا كان هذا هو، اذا كان هذه هي الصوره يا اخت ام عبد الله. قبل الفاصل نختم بسؤال الاخ سعد بارك الله فيه، قال الأب والأم يتدخلون في أمور ابنتهم في شأن وقد يتسببون في طلاقها. نعم، نسبة كبيرة في المجتمع، نسبة كبيرة في المجتمع من الطلاق لا بأس بها هي بسبب الوالدين، سواء من جهة الأم، من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، بسبب التدخل. يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج، يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج إلى أن يصلون بها إلى درة الخصومة ثم تطلق. ويوجد من سفهاء الأباء، ولابد أن نصوم بهذا الوصف، اللي هو يختصم مع زوج بنته، يقول لما لا حتى بنته، يقول لزوجك ما عاش برده لك، في اللي تخاصمه لأمر جانبي لا علاقة له بالحياة الزوجية، بمجرد ما جاب لبنته في حوشة بتزوره شدها وقال لها أنت ما تستهلش بنتي هذه كيتي وكيت، وشدها منها لأن مختصم في اللي تعارك هو أخوها وفي اللي تعارك هو أبوها، لما مشت لحوش أهلها شدوها أهلها. فهذه حماقة، هذه حماقة أنهم يعني يقولوا حني يكون يدمجوا بين العلاقات المالية، تعاركوا على الفلوس، بين العلاقات المالية والعلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية خلوها على حالها. وكذلك أب الأم الزوج، أم الزوج، أم الزوجة، يعني بيحاولوا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة، وبيحاولوا يسيروا طريقة الأسرة هذه اللي هي متكونة من الزوج والزوجة. نقول لها لا، أنت ألهي ببيتك، أم الزوج ألهي بزوجك، وأنت أم الزوجة ألهي بزوجك فقط. وهذا ما شكولكم أعطوهم وجهة النظر. ولننصح الزوج حتى ولو احتار في قضية يمشي يسأل حد محايد، يسأل أون العلماء موجودين، يسأل حد مقريه، يسأل كذا، لأن الأم غالبا عاطفية ما تبي تقول لك الإنصاف. وانت حتى انت كزوجة يعني وقعتي في إشكالية ولا احترتي، أبني عندك انت من أخصائيات اجتماعيات، عندك انت كنت تقري في مدرسة مقرينك مدرسات، عندك ناس أصحاب خبرة، بري لهم واستشيروا واطلب منهم المشورة، خير ما تزعجي أمك، وأمك مش حتنصفك انت، راهو أمك بتغلبها العاطفة وبالتالي بتكون سبب في ضياعك. فعليهم الأباء والأمهات يتقوا الله سبحانه وتعالى الحقيقة في بناتهم وفي أولادهم، لأن في اللي جاءت بنتها زعلانة تشكي من حاجة ولا اثنين، أحلف لزوجها قال له خلاص معاش فيه رجوع. حتى بنته موجود في مجتمعنا، بنته تبكي، بنته تبكي وتولي بتولي لباس الزوجية، قالها خلاص ما دام أصدر منها الكلام هذا معاش ردك ليه، هي جت تشكيلك والآن تبكي بتولي له، وانت تقولها معاش فيه رجوع. هذه من حماقة الرجال حقيقة، من حماقة الرجال. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا. نوفوا إن شاء الله لأجل الفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-15-0. نعم الأخ أحمد تفضل.
6: على السيارات
0: تفضل الأخ أحمد.
6: مصرف الجمهورية.
0: الأخ أحمد، الأخ أحمد معانا؟
6: معك. نعم
0: نعم تفضل يا أخ أحمد تفضل.
6: مرابحة السيارات مصرف الجمهورية، كيف نتأكد أن ماشيين على الشريعة الإسلامية؟
0: باهي حاضر تسمع تعليق إن شاء الله. نعم عندنا سائل آخر مما الأسئلة وردت على هذا البرنامج، قال لو موظف حكومي يأخذ مرتب وهو ما لا يشتغل، كتب هكذا قال، وهو ما يخدمش بالشكل المطلوب أو يغيب ويترك غيره للشغل مكانه، هل المرتب الذي يأخذه يعتبر حلال كامل؟ هذا يعني قال موظف الحكومي ما يشتغلش ما يأديش في الأمر المطلوب منه، والناس اللي معاه في نفس المحيط كم يشتغلوا وهو ما يخدمش ويأخذ في مرتب زيهم، قال هل هذا يعني يعتبر حلال كامل؟ نقول لا، ما هوش حلال كامل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، ولكن في الحقيقة هو يضره هو، يعني يبقى هو مال مخلوط ويضره هو الحرام هذا. وكما نعلم أن بكر الصديق رضي الله عنه عندما أكل شيء من حرام ولا شك أن في بطنه الحلال الكثير الطيب، فتقيأه بكر الصديق رضي الله عنه. وروي عن بعضهم الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لو أن إنسان في ثوبه قيمة دينار أو درهم من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا التوب. أهم معنا ما قالوش كل التوب من حرام هو مسروق، ولكن قال فيه دينار أو درهم، فهذا مما يدل على أن صاحب الشيء يضره هذا الحرام، بخلاف غير القابض الحرام. إذا كان هذا اللي يسأل هو فرد من أفراد الأسرة، فالمال المخلوط إذا اختلط الحلال بالحرام، فراد الأسرة نقول عنده زوجة ولا عنده أبناء لا يضرهم هذا، هو يضره هو لكن هم لا يضرهم. واستدلوا على هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة المنورة ويقترض ويتعامل مع يهود المدينة، والحال أنهم لا يتورعون عن الرشوة والربا، فمالهم مخلوط، فذكر العلماء هذا، بخلاف اللي هو ماله كله من حرام أو من عين الحرام. من عين الحرام جي واحد سارق خروف، سارق نقول إحنا طعام، هذا ما يصحش تأكل منه حتى حبة واحدة من طعام، وما يصحش تأخذ لا قليل ولا كثير إذا كان هو بعينه مسروق أو مغصوب. لكن لو هو دخل في أمواله وعنده مرتب وعنده مال حلال وعنده مخلط، اللي يتعامل معه إن شاء الله هذا في حل، لكن هو متضرر، هو في ذاته متضرر، فعليه أنه هو ينظف روحه من كل الحلال من كل الحرام اللي يعني ما يشتغلش ولا غيره. نجولي للسؤال الآخر، قال هناك مواطن قد يضطر لشراء سلعة بسعر غالي جدا لأنه لا بديل له، فقال متى يكون رفع الأسعار تجارة مشروعة ومتى يتحول إلى استغلال وجشع؟ نقول له هي الأسعار هذه هي في الغالب مع يعني منوطة بالعرض والطلب، ولكن علينا أن ننظر لأمرين، إذا حددها ولي الأمر اللي نقوله حتوى الآن وزارة الاقتصاد، إذا سعرت أشياء علينا أن نلتزم بها، إذا سعرت الدولة أشياء علينا أن نلتزم بها، والمسعر كما ذكر الفقهاء من أراد أن يسعر عليه أن يراعي أمرين، يراعي التاجر بحيث أنه لا يضره، لا يجح بأموال التاجر يعني يسبب له في الخسارة، لأن إحنا لو نقول إحنا أجحفنا بمال التاجر وسببنا في الخسارة إحنا خسرنا في جرته، فإحنا يهمنا كمجتمع يبدو فيه تجار يخدموا مصانع تخدم، وبالتالي ما نضيقوش عليه بحيث نضيعوه، يعني يدير له سعر اللي ويراعي له هامش من الربح، كذلك ما يديروش سعر عالي الذي يجحف بالمستهلك اللي أفراد الرعية، لا يحابي المسعر، ما يحابيش التجار، يحابيهم ويميل ليهم ويرفع الأسعار على خطرهم ضد المواطن، حتى هذا خلل. إذن لا ميل، لا ميل مع التاجر فيتضرر المواطن، ولا ميل مع المواطن فيتضرر التاجر، لا ميل مع هذا ولا هذا، وسط يجعل لها مش ربح ويخففوا على المواطن ويجعل لها سعر معقول، هذا يخدم ويربح وهذا حاجته مضمونة، وهكذا الحياة. فمع وجود آليات، وللأمر يديرهم آليات في جلب الأموال، لأن العرض والطلب هو المؤثر، العرض والطلب كل ما هما كثرت السلع في الأسواق كل ما انخفضت يعني رغم أنفها. متى يكون حرام، حرام أو تقدم ذكره. لكن الجانب الآخر، الجانب الآخر الحقيقة، التجار ورجال الأعمال والله في مثل هذه الظروف، والله في هذه، في مثل هذه الظروف، هذا وقت التعبد بالأموال، هذا هو وقت التعبد بالأموال. واحد رزق ربي بأموال كثيرة من حلال، احنا طبعا ما نكلموش في الحريمية اللي واكل الفلوس من حرام، هذوك أصلا هم في الحرام هيك ولك، هذا اللي هو واكل الفلوس من حرام عليه كان هو يتوب يعطي الأموال اللي يجيبهم لأموال المسلمين يوظفها في خدمة المسلمين ويستغفر، فيه في مجال للتوبة. مش معناه كان هو حاز الحرام يقول له عاش التوب وماشي بالضروري جهنم، لا، توبتك أنك أنت تتخلص من الحرام وتجعله في مصالح المسلمين، تجعله في مصالح المسلمين ينتفعوا ويترخص الدنيا وانت يتوب الله عليك. لكن نتكلموا حتى اللي عنده حلال، عنده ملايين والله، عنده اللي هو، نقول له هذه فرصة أنك أنت تجلب للبلاد أفضل السلع، أنقاها نقية من الأمراض ومن الآفات ومن العلل، سلع نقية طيبة من الغذائية، من اللباس، من المواد، لأن العالم الآن يعجره بالآفات ويعج بالأمراض والإشعاعات النووية والأمراض المخيفة، مليان العالم بهذا، مش غير بلادنا راه. فما يجيش واحد يمشي لمكب، ما يجيش واحد يمشي لمكب من مكبات الدول يلمها ويجيبها ويقول كولوا والله ألبسوا والله كذا، نقول أنت وين ضميرك؟ تخون في بلادك أنت اللي عندك فلوس مش تجيب لنا من مكب، من أشبح فيه شنو، من فساد إشعاعات ولا غيره وغيره، يأكلوه الناس ولا يشربوه ولا يلبسوه. لا، التعبد أنك أنت ولو تستعين حتى بالمتخصصين، أنقى الطعام، أنقى الشراب، أنقى اللباس، تجيبه تعبدا لله عز وجل، فتدخل به الجنة إن شاء الله، مع أنك أنت تترفق في السعر، ديرها مش ربح. إحنا ما نرضوش للتاجر بالخسارة، لأن كان خسر ضاع، وكان ضاع ضاعت الناس في جرته، لكن حتى يقعد لها مش ربح ويجيب لهم أنقى شيء وأفضل شيء يرفع يعني يغيثهم، فهو يغيثه الله سبحانه وتعالى حتى هو في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا إذن ما يتعلق بالأمر الآخر، وذلك يتلطف بالأسعار، يتلطف لوجه الله. ثم ذكر سؤال آخر، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية ويمنعها عن السوق حتى يرتفع سعرها، قال شن حكم هذا، حكم الشرع في هذا الفعل، ما حكمه؟ نقول هذا ما يسمى بالاحتكار. راه الشرع لم يترك قضية ولم يترك مسألة إلا ولها حكم في شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو الذي سماه الاحتكار، الشرع اللي دس السلع الأساسية. ولكنه ليس هو على وجه واحد، الاحتكار أنواع. قالوا لي إذا كان هو من إنتاجك أو جبت أنت من برا أذن له في هذا بمقدار، لماذا؟ لأنه هو فيه صلاح، فيه صلاح، غير جيب إن الحاجة الطيبة النقية من برا وانت انتاجك. وطبعا لما نقول انت تجيب الحاجه اللي من برا ومثلا ودسها، لكن مش بيكون من اصحاب اللي ياخذوا في الاعتمادات وغيره، انت موكل كانك انت يعني عندك فلوس من المال العام تاخذ فيهم، انت بتنصح جيب وعرض طول. لكن نتكلم على واحد جايب من فلوسه، مش اللي ياخذ في الاعتمادات من الدوله مكلفينه بيجيب كيت وكيت، هذا جيبه وعرضه على طول. عندنا اتصال. نعم نعم، تفضل الأخ السايح.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: الله يبارك فيك يا عبد الشيخ، إن شاء الله في دار حسنات الله في الصحة.
0: أمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
7: الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: أمين وإياكم.
7: كيف صحيح فيك يا عبد الشيخ؟
0: نعم.
7: هذا الحرام.
0: نعم الصوت راه فيه تقطع الحق وما سمعت شني شنو هو اللي مش حرام؟ والله يا ريت يا اخ سايح يا ريتها المكان هيك يتحول شويه منا يبدو انه ما فيش ضغط يا راني ما نسمع شيك الحقيقه الصوت متقطع جدا جدا ما اخذت جمله مفيده ما فهمتهاش الحق الصوت يتقطع نحكوا على الحلال والحرام نعم يا ريت يعيد الاتصال في مكان فيه تغطيه والله الاخ احمد تفضل تفضل الاخ احمد
8: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله تفضل
8: كيف حالك يا شيخ
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك تفضل
8: يا شيخ بالله معليش يعني والله حتى راديو ما عنديش نبيك حتى اجابه مختصره معليش
0: باه تفضل
8: يعني بنسال على الدولار نتاع ال 200 دولار هذه ماشي شو حكمهم بالله في الشرع
0: الدولار الفقهاء هني قالوا ممنوعه ما تاخذش
8: والله ما نسمع فيك زين يا شيخ
0: الدولار ما تاخذش حرام قال لك عقد فاسد ما تاخذش
8: الله يرحم والديك
0: بارك الله فيك ان شاء الله اذا نعود لهذه الاسئله التي قدمها نعم هذا السؤال وقفنا فيه قال يخزن السلعه الاساسيه نقول هذا سماه الشرع احتكار لكن الاحتكار له على نوعين نوع جائز ونوع ممنوع شو النوع الجائز قالوا انت تنتج من مزرعتك تنتج التمور وتدس فيها في وقت انقطاع موسم التمور تنتج في زيت الزيتون تعصر وتعلب وتدس فيه للناس في بلادك قاعد في بلادك ما طلعش منها ما هربتاش برا محسوب نعم فهذا من ناحية الكتب الفقهية أذنت له في هذا صنع وحفظ ودس عصر الزيتون الشعير كذا باش لما ينتهي الموسم في نصف العام ولا في آخر العام تطلع هن يبدأ ديما السوق عند الناس متوفرة فيه السلعة هذا ما فيش باس أو تجيب برا كما ذكر عمر رضي الله عنه عبر عمر رضي الله عنه قال على عمود كبده هكذا عمر عبر قال على عمود كبده شو المعنى على عمود كبده يعني تاجر جاب على حسابه تاجر مشي عنده فلوس جاب على حسابه مؤونات وخزنهم قال يبي نطلعهم رزقي لكن لو بننبه على أن أنت اللي واخذ الاعتمادات واخذ كيت وكيت أنت عندك راهي شائبة من التوكيل على أنك أنت راهو مش لكيف تبي راهو أنت أعطوك باش توفر غذائية أعطوك باش توفر دواء أعطوك باش توفر كذا ما تقولش فلوسي بنطلع ندير بيهم ونبي لا انت راه وانت يرجو فيك عندك شيء يرجو فيه الناس غذاء لابد يكون طيب دواء لابد يكون طيب لباس لابد يكون طيب وإلا ستسأل يوم القيامة على هذه المسؤولية باهي هذا هم اللي عندهم اللي قالوا لهم تقدر تدسوا لأن المجتمع بينتفع بادخارهم دارنا مصنع علب فيه التمور دار مصنع علب فيه الزيت ومخازن بيات احنا معاش نخافوا لأن بيطلع هنا وقت الحاجة لكن اللي هو جايب من برا اللي هو يجمع من السوق الاحتكار الممنوع يجي واحد يجمع من السوق في وقت الحاجة عنده مليون يسمع بالحاجة نقصت يلم البضاعة اللي في السوق نقول حرام عليك احتكار وهكذا إذن تجمع أنت من السوق وتدسه مواد أساسية ولا غير أساسية للتربص بغلائها نقول هذا احتكار ومالك خلط عليه الحرام مالك صبح حرامي لكن تبقى لولي الأمر لولي الأمر صلاحية أخذه منه وكون يبيع إلا برأس ماله ولا باش برأس ماله هذاك كلام تاني ينظر فيه بعثالي ولي الأمر لكن عليه ينضبط حتى هو بطريقة شرعية ما يسل باش منه هكي سلب ويخليه ينهب منه لا هذا كان بيطبقه من يتولى أمر المسلمين يعود للفقهاء شنو رأس المال اللي يعطيه إلا يقول أنت خذيتها من لميتها من السوق ينحوه منه ويعطوه رأس المال ولا يعطوه مكسب ولا كذا هذا أمر آخر هم يخلوش يعني يرفع السعر على عموم المسلمين بخلاف اللي ينتج يشجعوه واللي يجيب على حسابه بفلوسه مش اعتمادات حتى يسيدي غردس الناس ما تموتش بالجوع أو عندها مخازن معبية بتطلع نهار من نهارات هذا إذا ما يتعلق ب يعني التخزين قال لي ما سائل آخر قال لما الواحد ينظر الظلم والفساد قدامه ويسكت خوفا على روحه أو خدمته هل يعتبر ساكت عن الحق أو له عذر الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخاف على روحك، تخاف على كذا، أنت أسكت، غير ما تقولش الباطل، بس أسكت، بس سادك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما ما يتعلق بالسؤال أخ أحمد اللي سأل قبل قليل، قال مرابحة السيارات في المصرف، نقول للمرابحة إذا انضبطت بضوابطها فهي مشروعة إن شاء الله، لكن هل الفرع أو المصرف هذا ينضبط أو لا ينضبط؟ نقول له برا المصرف أنت اللي بتاخذ منه، وخذ منهم رقم الهيئة الشرعية، خذ منهم رقم الهيئة الشرعية، كان قالوا لك خذ، هم أعلم الناس بتصرفات هذا المصرف، وإذا كان قالوا لك ما تخذش، لأن ربما اطلعوا على فساد عندهم. السائل الآخر قال واحد يجد نفسه مضطر يأخذ قرض ربوي حتى يبني بيت أو يعالج أو يوفر خدمة أساسية لعائلته، هل الضرورة تبيح له الربا؟ وأين تبدأ الضرورة وأين تنتهي؟ انقل له يا أخ سائل، راه مش الضرورة، شنو الضرورة؟ الضرورة التي يقابلها الموت، لو ما درهاش بيموت، وبه هذا اللي بيبني بيت جديد وبيبني دورين وغيره، هذا مش ضرورة راهو. صح قد تكون من الحاجيات، بيت متضايق فيه، بيت سقفه مش يعني ما يردش الحرارة كذا، فيه جزء منه صفيح، المهم مش ضرورة، هذه قد تكون من الحاجيات وقد تكون من الكماليات، قد تكون حتى حوش صحيح وبني واسمنته كذا، لكن بيطيح وبيبني بيت أرقى وحديث، كماليات. لكن إذا سواء حاجيات أو كماليات لا تبيح لك الربا، أو قال تغيير حاجيات أساسية وكذا في بيته، فهذه الضرورة راهي مسألة دقيقة جدا، المسألة دقيقة. زي اللي لما تكلموا على الخمر قالوا إصاغة غصة، واحد مخنوق بلحمة مقعمز في دولة من الدول الغرب ولا في أي مكان، انخنق ما نقولهاش مية، جابوا له واحد مقعمز بعيد عليه، جابوا له من شيشة غره له في فمه باش مشت اللقمة هذه، خلاص هذه ضرورة يحيوهم على الشيء، لكن مش يزيد يستمر يقول اشرب عقابها، هذا نقول هني يرترفك لجهنم، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر قال يسقون من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار يطلع من يعني أجسادهم الدم والقيح والما يجري من فروج المميسات وغيره، يجتمع في قعر جهنم ويجيبوا تقول يشربوا في الخمر، يشرب الخمر يقول اشرب من من من صديد أهل النار والعياذ بالله. قال لو شخص سأل آخر، قال لو إنسان استلف من صاحبه مبلغا بالدينار وبعد سنوات تغيرت قيمة العملة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، هل يرجع نفس المبلغ أم يجوز الاتفاق على قيمة تقوم بحفظ حق الطرفين؟ نقول لا، ما دام الدينار ما زال موجود أنت تبي منه دينار، وإذا كان تواخذ منه دولار أنت تبي منه دولار، ما عندناش علاقة به المحيط زادت قيمته ولا نقصت، أعطيه نفس الرقم، أنت مسلفة $100 يرد لك $1000، كونه لما اخذتهم منه كان يسوى 3 جنيه وتو ب7 أو العكس، هذا لا علاقة له بالموضوع، يمكن ينظروا في العملة لو كانت عملة قديمة جدا واندثرت انتهت معاش موجودة تسمية معينة وجدت عملة جديدة، يمكن ينظروا للقوة الشرائية أو غيرها، بعتالي هذا اللي وقع فيها يقدر يجي هنا لدار الإفتاء ويبينون المخرج، لكن اللي خذيه فلوس غير كونها الفلوس هذو القيمة القوة الشرائية نقصت ولا زادت ما ليش علاقة، الرقم اللي يبيه منك صاحبك رده له بس. قال السائل الآخر، قال بعض الناس لما تضيق بهم الدنيا يبيعون حاجيات من بيوتهم حتى يوفروا مصاريف المعيشة، هل في الشرع فضل لمن يستغني عن سؤال الناس ولو باع من ممتلكاته؟ نسأل الله أن يوسع لنا وعليكم إن شاء الله، وأن يغينا وإياكم بالحلال الطيب. هذا السائل قال فيه اللي ضاقت به المعيشة فبدأ يبيع حاجيات من بيته، فيسأل قال هل اللي يستغني عن الناس له فضل؟ نقول نعم، العفة مطلوبة، أن الإنسان يكون عفيف أمر مطلوب، لكن لو جاته حاجة من غير طلب وهو في حاجة ماسة لا بأس يخذها، يعني جاته حاجة من غير طلب، رزق ساقه الله إليه يأخذه، لكن باش يطلب ويقول الناس أعطوني لا. ولهذا مطلوب من المجتمعات الجيران والأقارب يتفقدوا بعضهم، يتفقدوا بعضهم. اللي يضطر انه يبيع حتى حاجيات بيته، اللي يبيع ثلاجه، واللي يبيع بمبلت الغاز، واللي يبيع كيتوكيت، اذا كان هو يحتاج للضروريات جيرانه وناس يتفقدهم. اذا كان عنده هذا، هي هذه الحاجه الوحيده وهي بتاثر عليه، يغنوه من مال الله اذا كان متحقق فيه صفه الفقر، يعطوه من الزكاه. واذا كان وهكذا، احيانا مسكنه واحيانا فقر.

تسيء أحوال بعضهم البعض لأجل الإغناء، مش غير تنشد عليه بتطلع على الحالة باش تعطيه الفلوس. ثم سائل آخر يشبه الذي تقدم، قال لو أن جاره محتاج ومش وغير قادر على توفير القوت لأولاده، قال من لم يقم بمساعدته ما عليه من الإثم؟ نقول هذا ذلك هذا المقصر بحسب الحاجة. إذا كان هو يعلم بحاجته ننظر هل هي في الضروريات، إذا كان في الضروريات حرام عليه، يعرف أن عنده دواء وما يأخذش في الدواء لعدم المال وكان مخداش بيموت لا تسعفه، لابد تسعفه بحيث ما يموتش، لابد واجب واجب. أما إذا كان هي غير في أمور الحياة العادية، كان أعطيت ربحت الأجر، كان ما أعطيتهاش ما عليك شيء إن شاء الله، لكن تفقد الناس ويوسعوا لبعضهم البعض هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. ولابد نعرفه راه كل ما ضاقت على الناس الحياة ما يظنوش أنها بتبقى، راه كله بتقدير الله عز وجل، ونسأل الله أن يعجل لنا بالفرج والرخاء. يجي يوم يبقى الناس في رخاء، واللي دار الخير ربح، واللي ما دارش الخير فاتتها الفرصة. السائل الآخر قال لما قال أنه قال المواطن يقول أنا تعبت من الوضع وكل ما نحاول نصلح حياتي نلقى الظروف واقفة ضدي، كيف ينظر الشرع لليأس والإحباط؟ وهل الصبر معناها أن الإنسان يسكت وما يحاولش تغيير الوضع المالي؟ الحقيقة هذا السؤال يجيب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ضاقت بالإنسان المعيشة أو الحياة نسأل الله العفو والعافية، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي القوة في توكله على الله وفي ثقته بالله وفي حتى وفي بدنه وفي أمواله كله خير، المؤمن في توكله على الله يعني أنت تعتمد على الله، تعتمد على الله تقول أني بندير اللي في وسعي لكن شو بنحصل بكرة وبعد بكرة، هذا على الله مش علي. زي الفلاح يلقي البذر في الأرض يزرع الزريعة، تقدر تنبتها يا فلاح، انت شكارة شعير حطيتها في الوطا تقدر مازال تلقطها ولا تطلعها، عاجز لكن عنده أمل، عنده أمل أن غضب الشعير يجيه المطر وتنبت وينبت الشعير بفضل الله. حتى انت الحياة هكذا، التوكل على الله ناخده بالأسباب اللي نقدر عليها، ولكن النتائج الطيبة إن شاء الله هي على الله عز وجل مش علينا، وهذه من القوة، والقوة البدنية والمالية كله خير. لكن صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، حتى اللي نشبحوه في مجتمعنا ضعيف في في في توكله في ما يتعلق به راه فيه خير، راه حتى اللي نشبحوا فيه ما يصلحش ما دام هو من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، ففيه خير والحمد لله. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجز، استعين بالله. ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، كله بعون الله عز وجل. فأي أمر أشرح فيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقصد الاستعانة والتبرك بالبسملة وتستعين بالله أنه يقضي لك حوائجك. ولا تعجز، العجز راه مش بالضروري البدني، ممكن نلقوه إنسان مقعد على كرسي ما يتحركش، مقعد كرسي هو راه عنده همة، عنده همة خير من مئات راجل، الأعمال اللي يجلسها خير من مئات راجل، ويمكن راه نلقوا إنسان كفيف. العجز مش بالحواس راه بالضرورة، يمكن نلقوا إنسان كفيف يعني ما يشبحش ما عندهش نظر، ولكن عنده همة عالية وخدمات يقدم فيها خير من مئات راجل في المجتمع متاعه، وهكذا سائر. لكن العجز، العجز أن الإنسان حتى العجز النفسي في اللي كل ما تكلم يقول لك معاش فيه فايدة، معاش في فايدة، خلاص خلاص يعني يبقى مسلم نفسه ينتظر في الموت في الضياع. هذا لا تعجز، استعن بالله لأنك أنت عابع لقوتك، كيف تعبع أنت شو القوة اللي عندك؟ ولهذا الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت أصلا ما عندك شيء، حتى ولو عندك المال وعندك القدرة اللي تحسابها عندك هي أصلا أنت كله بمراد الله، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت يستوي في هذا اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس، راهو حتى اللي عنده الفلوس راهو لو قدر الله عليه الضياع تاني يوم

0: معاش يلقى فلوسه يريح ويضيع ويهرب، المهم ما يعرفش ما ينتفع بيهم ما ينتفعش بيهم، الله أعلم. والمعدم الفقير غضوة بياكل بيشرب والله ما بيشاكل، أمره عند الله. فإذا استعن بالله ولا تعجز، زي الفلاح اللي تقدم يلقي الحب وينتظر قدرة الله وفضل الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذه حال الدنيا راه، وإن أصابك شيء أنت ماشي وحاجة نشاتك من السوء، أو فاتك شيء تطلب في شيء فاتك ما لحقتش عليه، الله غالب، أو غلبك شيء، فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل ما ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل. هذا ما قدر الله عز وجل وما شاء فعل، يعني المسلم يسلم أمره إلى الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم، عجبا للمؤمن ولا يكون ذلك المؤمن، إن أصابته سراء، سراء يعني الخير، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، ضراء ضيق إلا مرض نصر العافية، فصبر فله الجنة. فهذه رفعتك للجنة وهذه رفعتك للجنة، وكله بتقدير الله. لكن عالم الأسباب، الشريعة تنظر لعالم الأسباب، من تسبب في الخير فله الجنة، ومن تسبب في الضيق والشر للناس فالويل له ثم الويل يوم القيامة. هو الأمر بتقدير الله عز وجل، لكن من جعل نفسه سبب في الخيرات حصل الجنة. اجعل نفسك سبب في الخيرات، هي مش بفضلك أنت اللي بدير الخير، هو يجري بتقدير الله الخير، لكن أنت اجعل نفسك سبب في الخير تحصل تدخل الجنة بهذه الأسباب. واللي يجعل نفسه سبب في الشر يسبب في شيوع الفاحشة، يسبب في شيوع الخمر، يسبب في ترويج المخدرات، يسبب في الضيق على الناس بأي وجه من الوجوه، أنقل ستحاسب عن كل كبيرة وصغيرة، والويل لك ثم الويل يوم القيامة من حقوق العباد. إذن قل هذا ما قدر الله وما شاء فعل. هذا حال، إذن هذا حال المؤمن والحمد لله رب العالمين. ديما الإنسان يخلي عنده أمل في الله. وأعظم الأمل ما ذكره صلى الله عليه وسلم لما قال، لو كانت في يد أحدكم فسيلة وقامت عليه القيامة فليغرسها. راه هذا أمر مش سهل. لو كانت في يد أحدكم فسيلة، فسيلة له النخلة جبارة، نقول إحني غرسة النخلة فيده، وقامت عليه القيامة، تعرف أنت قيام القيامة انتهاء الكون، انتهاء الدنيا، نجوم تتناثر، شمس تنفجر، بحار تتفجر، ضياع، يعني أمور عظيمة. ومع ذلك أنت تنظر أنك تعمل لله عز وجل، فليغرسها. ما تقولش الدنيا ضاعت تلوحها وتمشي، لا، فليغرسها، لحق الأجر الدير الديرة. والكون أمره بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا حال الحقيقة المسلم. شاهد لسؤال الأخ هذا اللي يظهر فيه نوع من الخوف ونوع من الإحباط، نسأل الله العفو والعافية للجميع. عندنا سائل آخر قال، إنسان يصلي وهو شارد الذهن، هل صلاته صحيحة رغم أنه لا يكاد يعرف ماذا قرأ؟ شارد، نقول له بالله الشرود هذا راه بعض الناس، لأن بعض الناس يحسب روحه بروحه هو ليشرد، نقول لا، هو السرحان هذا قد يحصل للناس، لأن ربي قال الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان لعنه الله. ولكن الإنسان هو مطالب بمجاهدة النفس، مطالب الإنسان بمجاهدة النفس وحضور قلبه في الصلاة، لأن الإنسان يتحصل من أجل بقدر حضوره في الصلاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث، إن الرجل يصلي وما يكتب له عشر، يصلي الصلاة وما يكتب له عشرها تسعها تمنها تسعها سبعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تقى يصلي ما حصلش حتى عشر الأجر، ما حصلش حتى سبعة، وإنما الأجر بقدر حضور قلبه، بقدر ما يعقل، بقدر ما يعقل من صلاته. لذلك اللي يصلي عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يحضر قلبه في معاني ما يتكلم به من أذكار ومن قرآن ومن هيئات الوقوف، يعني يستحضر أنه قائم بين لله عز وجل، قائم لله عز وجل، وفي حال الركوع يستحضر حال التعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي حال السجود يستحضر حال أنه ذليل لله عز وجل. ولذلك وضع وجهه أشرف عضو في جسمه حطه في الوطاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قامين أن يستجاب له، يعني جدير أن يستجاب ليه. لأنه تواضع وخشع لله وذل نفسه لله عز وجل، فيستحضر هذه المعاني، لكن يشرد أحيانا في كل المشرد يرجع الإنسان. فأرجع نقول كل ما تشرد ترجع، ولك بقدر ما حضرت في الصلاة من أجر، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله بهذه المجاهدة، إن شاء الله الصلاة صحيحة. هل يجوز للمسلم أن يصلي الفرض في البيت وهو قادر على الذهاب؟ نقول نحن حقيقة الفقهاء في هذه المسألة، بعض العلماء قال هي واجبة، وبعض العلماء قالوا هي سنة في حق الفرد، وإقامة الجماعة في حق الأمصار والمجتمعات من فروض الكفاية. لكن هذا لا يعني التفريط، إلا أن لأن إعمار المسجد والذهاب إلى المسجد فيه فضائل كثيرة، فيها فضائل كثيرة. فحتى على القول بالسنية كما قال به الإمام مالك، نقول الإنسان يحرص بقدر الإمكان على أدائها في المسجد، لكن لو صلىها في بيته في الجماعة يعني لا يؤثم على قول الإمام مالك، وعلى قول غيره نعم يؤثم، لكن نقول لا أثم عليه على ما قاله الإمام مالك. ولعلهم ذكروا هذا باعتبار المفاضلة التي حصلت، أنها تجزيه باعتبار المفاضلة، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، فالمفاضلة بين الفاضل والمفضول لا يكون إلا بين ما يجزي أو لا يجزي، كما تقول مثلا الضأن في الأضحية أفضل من البقر، فتكون المفاضلة بين الضأن الذي يجزي والبقر الذي يجزي في الأضحية، لكن لا يفاضل إنسان يقول الضأن في الأضحية خير من النعام أو خير من الغزال، يقول ما هيش هذه الخيرية، المفاضلة ما تكونش بين ما بين شيء يجزي أو لا يجزي. فعلى هذا لكن الإنسان يحرص الحقيقة، من باب النصيحة يحرص الإنسان على اللي حصله يحصله في المسجد، ونسأل الله التوفيق للجميع. قال لو دخل سواء سائل آخر، قال لو دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت وركعت معه، هل تحسب لي الركعة أم لا؟ نقولك نعم نعم، وهذا هو آخر حال من أحوال إدراك الركعة. اللي خش للجامع ولقى الإمام واقف يقرأ لحقت على الركعة، آخر فرصة أنك تلحق عليه قبل لا يرفع ظهره، قبل لا ينتصب قائما، إذا لحقت عليه لحقت على جزء وهو راكع أنت أدركت الركعة. لكن طبعا ما يستويش هو واللي لحق على التكبير الإحرام ولحق على بقية القراءة، ينقصك من الأجر بقدر ما فاتك من الركعة، لكن بالعموم أنت حصلت فضل الركعة تعتمد عليها وما تقضيهاش، وحصلت فضل الركعة، وإذا كان هي آخر ركعة في الصلاة تحصلت على فضل الجماعة. لكن الحق يقال ما زال الذي أدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام له فضل زائد، له فضل زائد على هذا. السائل آخر قال شخص نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، هل يرجع ويجلس أم يكمل ويسجد للسهو؟ لا، هذا يعني القاعدة في الإصلاح في الصلاة، إذا فاته الإنسان شيء من الفرائض عليه أن يعود لهذا الشيء الفرض، يعود للإصلاح إذا أمكن، لما يدخل في إطار الركعة التي تليها بالرفع من الركوع، كان رفع من الركوع الركعة التي تليها يترك اللي فاته ويبني يأتي بركعة كاملة، فهذا في الفرائض. لكن في السنن إذا فات محلها لا يعود إليها، قراءة السورة بمجرد الركوع معاش ترجع لقراءة السورة، هذا التشهد سنة زي قراءة السورة، التشهد سنة، إذا فات فيك وقفت بيديك ورجليك معاش تولي، لكن لو كان قاعدة إيد في الأرض ولا ركبة في الوطاء تولي. فهذا قال لو نسي التشهد الأول وقام الركعة الثالثة هل يرجع؟ نقول لا ترجع إذا نهط إيديك وركبك، لكن لو كان مثلا عندك حتى ركبة واحدة في الوطاء أو إيد واحدة أرجع. فإذا كان أنت استمريت وقفت معاش ترجع، نقولك دير سجود قبلي، دور سجود قبلي قبل تسلم، اسجد سجدتين. ثم قال هل الكلام أثناء الصلاة يبطلها مباشرة؟ نعم، الكلام في الصلاة حتى ولو قلت نعم، جي لي صاحبك أنت تصلي جاك قال لك تبي تمشي المكان الفلاني وقلت نعم، أو حتى قلت لا نقولك صلاتك باطلة نوض عاود من الأول، لكن بخلاف من تكلم لأجل إصلاحها، من تكلم لأجل إصلاحها بقدر إصلاحها فهذا لا بأس عليه. ثم ذكر من شك في صلاته، صلى ثلاث ركعات أو أربع شاك، ماذا يفعل؟ نقول اللي جاه الشك في الصلاة صلى ثلاثة أو أربعة ننظر فيه، هل يجيك كل يوم والله مرة في الأسبوع، والله مرة في الشهر، ولا كذا. كان قال لا هي مرة في الأسبوع، والله أوقات متباعدة. نقول له خذ الرقم الأقل، خذ العدد الأقل. قلت زعماني في الثانية والله في الثالثة، اعتبر روحك في الركعة الثانية. وكان قلت يا تراني في الركعة الثالثة ولا الرابعة، اعتبر روحك في الثالثة، خذ العدد الأقل ونود كمل. أما إذا كان لاحظ الإنسان على نفسه أنه كل يوم يجي الشك، مرة في الفاتحة قراها ولا ما قراهاش، ومرة في الركوع زي مركع ولا مركعش، ومرة في العدد، ابني على الأكثر دائما. إذا جاك كل يوم تبني على الأكثر، خذ العدد الأكثر واعتبر روحك كملت وسلم، وتسجد بعد الصلاة سجدتين ترغيما للشيطان، باش الشيطان ما يغلبكش ويكثر عليك الوسواس. ترغيما للشيطان تستمر وتسجد بعد الصلاة. نعم باهي. سأل لعل يكون آخر سؤال كما ذكر الأخ المعد للبرنامج بارك الله فيه، قال هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته؟ نقول لهني المدافعة يعبر عنه بالحقن ولا كذا، الاحتقان والغيره، هذا أحيانا يبقى الإنسان يشعر بضيق، إما كما ذكروا إما بالبول أو الغائط، المدافعة الأخبتين أو الريح، نقول له لا يخلو الحال، إما أن يكون في ضيق متضايق ومشغول، لكن يستطيع أن يؤدي الأركان، يستطيع أن يوقف باعتدال ويركع باعتدال ويسجد باعتدال، هذا صلاته صحيحة، لكن الحال هذا مكروه، هذا الحال مكروه. نقول أمشي لدورة المياه، فرغ ما في جوفك وعاود الوضوء، وعاود الوضوء ما دامك أنت متضايق ومشغول نفسك، لكن تقدر تؤدي الركوع والجلوس تام. أما إذا كان وصل إلى مرحلة من القلق حتى أنه لا يستطيع أن يقف على باعتدال، وأن لما بيركع ما يقدرش يجيب الركوع باعتدال، ولما بيجلس يعني قعد يعني في ضيق كبير ما يقدرش يؤدي الأركان باعتدال، نقول الآن أنت في حكم من انتقض وضوءه، في حكم من انتقض وضوءه، وضوءك باطل، وصلاتك صحت باطلة، كان خشيت به، يلا امشي للحمام وعاود الوضوء من جديد. فهذا إذن يعني من وجد في نفسه شيء كما قال مدافعة الأخبتين أو البول أو الغائط أو الريح كرمكم الله، فلينظر هل وصل إلى حد الضيق الكبير فتبطل به الصلاة أو أقل. نعم نوقفه إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وياكم، وأن يغنينا وياكم إن شاء الله بحلاله عن حرامه، فضله عن سواه، وأن يصلح أحوالنا أحوال العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا، وأن يصلح أحوالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: طيب إذا خبطها صرنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم المؤمن عند شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين عامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول إن نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعى تجري نحكي لك فهمت قصدي انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام لا اقعد في الظلام عيش في الظلام لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات وسبع ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره الضحية حقيقة للإهمال وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني يوه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة ناس يهرب عليها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا يعني عندي 10 ايام و12 يوم وكذا حال زي هذه، هذا ظلم. يعلم الله ان ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا اعلم الناس المسؤوله، الناس المسؤوله بدءا من ولي الامر الاعلى، مجلس الرئاسه، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء الى اخره، كلهم محاسبون امام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمه الحق، انما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى في مناصحه ولي الامر. يعني نذكرهم ان يقولوا ان كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامه ما نحسبوش وفي حد قال لنا انت، يعني ما تبيش نصيحه، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمه قدامك، اطلع برا من العاصمه، منطقه فاضيه ومنطقه ما فيهاش وهلم جره، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصه برا من العاصمه وسط العاصمه كلها عايشه على البيار، عايشه على الكهرباء، الميه ما فيش كهرباء ما فيش ميه، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والميه ما فيش، يعني لا باش يغسل الانسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث ان ديما يحافظ على الخزان معبي ميه، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. اضف الى ذلك الحراره، اضف الى ذلك الثلاجه، كان اقعد 6 ساعات الماكله تفسد ولا الفريز حتى هو الماكله اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف انت الان وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة او كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الامر الى ما كان عليه وربما حتى اسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء ينسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عاف روح على إشخاش. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين بابا انت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، الآن تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير، يعني زي ما قلت لكم، أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية. زراعة زي ما قلت لكم، يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
2: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
3: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي إنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي إنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل، هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل، هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة. تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية يعني، ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها. هذه كل حيازه، ان اخذ مفاتيح والعلاقه هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
2: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
3: لا ما هو شرط يعني، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني، ان يقبل هبه. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبه يعني، الهبه هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول يعني، تلزم صح بالقبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني، قبول الموهوب له الهبه هذا شرط اساسي. واحنا زي ما ذكرنا قبل قليل ان ما دام هو شرطنا الحيازه، فإذن هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا موش قابل به أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
2: طيب شيخ يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
3: في حقه هو بس يقدر يأخذ، ما يبي شخص حصته ما يأخذهاش، لكن التانية ما دام أخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة، وأن الأب يعني وهبها له. شيء واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبة يعني، إذا هنا عندنا طبعا فيش كتابة
2: أنكر يعني
3: أيوة أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة أيوة إذا بنجول طرق الإثبات بعدين إحنا، إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجول الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
2: نعم أستاذنك شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
3: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني، الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق يعني. كان حصرة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا إما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
2: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
3: هو مدام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف إن شرط ولا ما هو شرط، إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأن ما يندريش إن هذا واجب، ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
2: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
3: ما هذا ما هوش يعني اسمه، ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، والله بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي، ولا كرم ابني، ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، وغير من كلمات اللي يقول فيها بعض الآباء، قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا، سواء كان صغير ولا كان كبير، إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية، ولا أن هذا هبة، ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
2: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شنو يستحق الابن هذا؟
3: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشنو نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قلنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بناه باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الاخ محمد، يسال عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره احد مصادر الدخل والاعتماد عليه اساسيا.
3: نعم، هو توا السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتع، مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شو نقعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا، ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو يعني، اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ويقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورى بعد ذلك يعني مهما كان. انت حني توا عايش بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذها مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من المحاذير مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاولت وندير لا رد بالك تستاهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه، كما في الحديث: تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول. قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة: تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له: فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
5: نعم. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
7: تحيل مدارك الظلمة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية، ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية: 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي. وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد بولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي. نبي حكم، الحكم فيما لو ركبت معه شنو يصير، لو ركبت هي معاه شنو بيصير معناه في الكلام هذا، وأنا نبي نمشي معاه بكرة كيف نتصرفوا، بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته أو أنه يركبها معاه المسافات طويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي، فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوج تطالق. طبعا هذا الطلاق المعلق يقع

0: يقع على الزوج طلقة. ولذلك وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم، يعني بالنسبة لموضوع الطلاق دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه، يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق. هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق عليه، وهذا من الأيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس، تفضل أخي يونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الشيخ قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
0: نعم،
1: ما نوع العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار؟ وما كان الله شنو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يحل في العدل؟
0: وارف السؤال يا شيخ، شن هو العذاب؟
1: ما هو نوع هذا العذاب وما كان الله معذبهم؟ اي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثره الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
0: حاضر اجيبك ان شاء الله.
1: شكرا يا شيخ.
0: ان شاء الله. طيب قلنا ان الطلاق قراه يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها، هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع زوجته، لأن هذا من سوء العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابها في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي. وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه؟ يسحبه يقول لك ما دام أنت تطلق كل يوم وديما على لسانك أراه خلاص لا يقع عليك الطلاق، هذا غير صحيح. والحكم الشرعي أن الطلاق يلزم صاحبه سواء كان هو من المكثرين في إيقاع الطلاق أو من غير المكثرين، يعني هل هو يعني يأتي على لسانه في كل وقت؟ والله هو لا يفعله إلا بين الحين والآخر، فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق سواء كان من المكثرين أم لا. طيب عندنا الأخ إدريس من مصراتة، تفضل أخي إدريس.
2: ألو.
0: أيوة تفضلوا.
2: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعتنا وشيوخنا يا ربي يا سيدي. والله ينورك وبارك
0: الله يحفظك. الله يحفظك
2: وان شاء الله ربي ينصر خيينا في غير

0: جزاه الله يرفع عليه من الهم والغم. اللهم اهلك الكفر والمشركين هذه الهجمة السلسة. اللهم فرج عن أخينا في غزة وفي الأقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج علينا وعلى أمة محمد أجمعين. وفرج على بلادنا والطف بلادنا. والله يا شيخ والله توب نسلك بالله عليك. نحن توه المواقف في بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف. توب بالله عليك الزاوية الزاوية خرجتها يقصوها بالطيران فهمت والله يعني خزانات وقود معناها توه شنو هذي ما بيمسحوا البلاد بيدمرونا منين جيها ولا في مسؤول طلع وضح الأمور ولا في قائد من قائد الجيش وضح الأمور لهالشعب. وخيينا استغيثوا في الزاوية الطلبة يجروا والمدارس منهارة ومنهارين يعني وليبيا يعني قاعدة في أشد الأزمات من الوقود ومن السيولة. هذه الهجمة اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا يا ناس ورونا شنو صاير في ليبيا منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا. نحن في عولتنا في جهة فرحانين بهالشهادة مسؤولين وفرحانين بنجاحهم وفي الزاوية مساكين في حالة يعلم بها ربي الطلبة
1: إن شاء الله نتكلموا عليه إن شاء الله بإذن الله حاج دريس
0: بالله عليك شيخ نبوه بارك الله فيك يطلع المسؤولين يوروا شنو الوضع فيه يا أما الشعب الليبي يطلع يرفع راية الجهاد يا أما يقولوا منبطحين نحن راو ناخذوا في الأوامر من إسرائيل ومن أمريكا ومن الكذب ترم هالبعث المشؤوم الله يعطيها ما ينزعها الله يعطيها الدعوة الله كل منار النووي هلاك بلادنا ودمار بلادنا الله يجعل كيدة في نحرة ويجعل تدبيرة في
1: حاضر
0: حاضر حاضر حاضر
1: ان شاء الله امين امين شكرا شكرا شكرا حاضر بارك الله فيك سلام الله. اذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الافعال او من الامور التي انتشرت بين الشباب للاسف وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش ونبهنا اليه وحذرنا منه وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه. المعلق عليه في السؤال التي سألته الأخت هنا أن هي تركب معاه مسافة طويلة زي مسافة زي ما ذكرت هي من البريغا البنغازي راس لانوف البنغازي إلى غير ذلك هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافة طويلة مع زوجها والمعلق هو الطلاق. فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب عندنا سؤال آخر أيضا الأخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم السلام عليكم قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيها أبدا مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن ولي 3 دورات شهرية لم يمسني ما حكم هل يحرم علي أم لا. هذا أيضا من قبيل السؤال السابق وهو يعني الهجران هذا تكلمنا عليه أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب نأخذ سؤال هذا الأخ عبد الله من الأصابع تفضل أخي عبد الله.
2: السلام عليكم حاج الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله.
2: بارك الله فيك بارك الله عني شيخ.
1: آمين فيكم بارك الله.
2: والله عندي سؤال يا شيخك نبغى نسألوك نستفسر منك بالله.
1: تفضل تفضل.
2: أنا عندي جوزتي يا شيخ صاير بيني وبينها هيك ممكن تسوي تفاهم باهي.
1: نعم.
2: والجوزة هذه مشت لي حوش بها يعني فهمت.
1: نعم.
2: جاء والدها وأمها وقالوا نبغى نرفعها معانا تقعد حزانة فترة تغير جوها مش عارف شنو وإذا بها مشت حرجت معاش بالترجع باهي.
1: نعم.
2: طالة المدة يعني قاعد فترة ممكن شهر أو ما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع يعني كلمتها وبعثت لها وزدت لها وتعالي وشن فيه وما في شيء ومو طيبة ورجع لبيتك ويعني الخلاف اللي حاجة بسيطة نغيره منها ويعلم الله نبو العشرة ونبو نستمر مع بعضنا وما فيش داعي للخراب البيوت وما فيش داعي للفتن المشاكل ما ركبت راسها وقلت أنا ما عاش نبي نرجع يا شيخ حمام
1: نعم.
2: إذا بقى بعدها توصلت معها بعدها فترة نكلم فيها قلت لي أنا خلاص ما عاش نبيك وأنا ما عاش نبي نرجع وأنا أنت حتى كلمتك ما عاش تمشي علي وأنا اتصلت لشيوخ وسألت شيوخ وقالوا لي إن يعني مدارك أنت طالب الطلاق هو ما عاش عنده عليك كلمة وقال لي أنا بالله نبي نفهم النقطة هذه بس يا شيخ خلي أنا قاعد يعني جوز هو لي أمر هذا اللحظة هذه فهمت يعني أنا ما عاش عندي عليك كلمة تجي تمشي بدون أي شيرة مني ولا كلام ولا
1: طيب أنت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء
2: لا لا صحيح لا وصلناش المراحل
1: طيب ما شن سبب ذهابها لبيت أهلها وعدم رجوعها إليك شن خيرها ما عادش تبي تولي شن داير لها أنت
2: والله يا شيخ بالنسبة لي أنا ما فيش حاجة يعني اللي باينة إن هي تخليها تحري ممكن لو هي تحجب بشوية تصوير يعني في الحياة اليومية
1: لكن أنت الصوت متاعك رفي تشويش لأنك أنت قاعد في هواء مكان في هواء ما نسمعش شي كويس
2: تسمع فيه تو شيخ
1: ايوه هيك ماشي
2: يعني هي يعني الكلام اللي قالت انها كنت يعني ما عادش مقصر معي في حياتي اليوميه ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها وانا يعني بالعكس تمام يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله لربما صار تقصير في حاجه يعني من غير علم مني او حاجه تمت نقصت وانا ما عنديش بها درايه وجبتها اليوم اللي بعده يعني ممكن اكون
1: طيب.
2: عادي جدا
1: طيب يعني تمام خلاص انا فهمت سؤالك ونجاوبك ان شاء الله باذن الله شكرا اخي عبد الله يا سيد بارك الله فيك طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجه هكذا لعقوبه عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب هذا لا يجوز شرعا ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر رأوا يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوجين لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود هذا ما ينفع ولا يفيد والله الأمور الأخرى هذه حشاك يعني حتى البهاي ممكن توفرها لها يعني مش حتى الزوجة فما لماذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ونتأسى ونقتدي يحصل الخلاف بين الزوجين نراه لابد منه لابد من الخلاف لكن كيف نعالج هذا الخلاف كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران أراه والله كلاكما حيتعب فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي فالهجران هذا أراه لا يجوز للإنسان لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم معقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لا يجوز وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن ثلاثة أشهر حتى الكلام لا يهجرها في الفراش يهجرها في الحديث لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع هذا وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، رأى ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش بأس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. راه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. راه كل أنت تبي حقوقك، راه عليك واجبات في مقابل ذلك، لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا. طيب، عندنا سؤال آخر يسأل السائل أيضا، يقول: السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل، أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما يقولوا كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط، ما فيش داعي المرابحة إسلامية. إذا كان هو بيع بالتقسيط هم بيشروا، أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداءً؟ يبقى هذا بيع بالتقسيط، مشروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول، أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه، هل أثاث هذا أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعه لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام. أنت جبت تشريها كاش يقول لك ب 8000، تشريها بالتقسيط يقول لك 9000 ولا 10000، إيه هذا ممكن جائز لا بأس به. ليش قلنا؟ لأن الثمن أو الزمن له حصة من الثمن، المهم أن تتفق على أحد الثمنين، أنكم تشروا السلعة هذه يا إما بتشريها بالتقسيط يا إما بتشريها بالكاش، ما يقعدش الأمر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشتريها بالتقسيط، تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شريه بالتقسيط ولا بالكاش فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو أنت تأخذ الأتات هذا تحط فيه تعبي فيه سيارته؟ قال لا ينعبي فيه السيارة، باه أنت بتأخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ أنا ما عرفتش، كانوا بالكاش أرى بتدفع لي توا وكانوا بالتقسيط، خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجز الثمن على الأشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا إشكال فيه إذا كان السلعة زي ما قلنا موجودة عندهم. أما إذا كان السلعة أنت هم بيشروها لك، الشركة هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الأثاث هذه، بيقول الأثاث في شركة أخرى من الشركات، قال لك احنا نشروه من غادي بالكاش ونقسطوه عليك شهريا، كل شهر تدفعين كذا وكذا. هذا ما أيضا جائز بشروطه، كونهم هم قالوا والله هذه مرابحة إسلامية، قد يكون مرابحة إسلامية وقد لا يكون مرابحة إسلامية، لكن إذا كان عندهم عقد والله صيغة معينة يمكن أن تأتي بها لأي فرع من فروع دار الإفتاء ويجاوبوك. فالأصل فيها أن المرابحة الإسلامية جائزة، المهم أنك أنت تشريها وتأخذيها، مش تبيعيها لهم ولا تردي لهم، يعني أنه تشريها من توا وبعدين يقولك أنت شو بتديري بها، بتقول ما نبي نبيعها مش نحصل فلوس، يقولك إحنا نأخذها منك، فهذا لا، أنك أنت تشريها فإما تأخذي بها تروحي بها باش تستعمليها أو تبيعها لشخص آخر لا علاقة له بهذه الشركة، وهذه جائزة إن شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقة، بطاقة الدولار لو مشيت بشروط البطاقة بشروط المصرف هل حلال أم حرام؟ احنا حول هذا ندندن، احنا نتكلموا عليه البطاقة المصرفية اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي وردوا عليها، والمصرف الآن دار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا. لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم، رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط، يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاءت الآية في سياق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، في هذه في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم من أي قوم من الأقوام وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الاستغفار وقاية وحصن من عذاب الله سبحانه وتعالى فعلا، والاستغفار يعني هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ومن معاصيه ومن مخالفاته التي وقعت منه، فهذا يعني والاستغفار والندم توبة، يعد الاستغفار توبة، والإنسان إذا أكثر من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك تفضل سؤالك.
3: نعم شيخ، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخنا الله يحفظك.
1: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
3: الله يحفظك شيخ، شيخنا الله يحفظه إن شاء الله.
1: وإياكم يا سيدي.
3: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين، يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غيث، يرحم كل
1: آمين
3: المشايخ.
1: آمين جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. نعم نسمع فيك. تفضل أخي مبروك.
3: ما عليش ما تقصوش علي الخط.
1: تفضل يعني ما نسمع فيك.
3: نعم عارف شيخ ليبيا اللي ما بس تمشي لقدام كل يوم في مصيبة كل يوم في مصيبة كل يوم الوراء كل يوم الوراء عارف شنو في شريحة احنا ظالمينها احنا في شريحة ظالمينها اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن ولا واحد شوق عليهم نبوا ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوق عليهم ولا واحد سنه 150 عائلة مطلقة أرملة ولا واحد شوق عليهم
1: صحيح
3: حتى أنتم مشايخنا ما شوقتوش عليهم
1: لا والله احنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن في عدة حلقات
3: قناة القناة ما شوختش عليهم نبوا ليبيا
1: طيب
3: شهر 7 اليوم ما خدوش شيخ
1: حاضر أنا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله نسمع فيك نعم
3: إيه أنا فوق نعلنها بالإعلان أنا ندعي أنا كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا كل إن شاء الله ليبيا الوراء إن شاء الله ليبيا كل يوم
1: الوراء لا لا لا المفروض مش لا لا لا المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال طيب أنا نجاوبك إن شاء الله أخي مبروك على هذا الكلام ونوجه رسالة خاصة بإذن الله إذن ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الأخ يونس حول هذه الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقلنا في هذه الآية دلالة على أن الاستغفار من أهم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ولأن الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال والآية جاءت واضحة وما كان الله معذبهم دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب ما كان الله معذبهم بأي شيء الله أعلم معذبهم بالنار معذبهم بالسنين معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني فلذلك آية عامة وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار وقلنا الاستغفار له راه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جدا يعني تشير إلى أهميته وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل يعني يحقق توبته من هذه الذنوب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا وتمنع كذلك من نزول البلاء نعم صحيح يمنع الاستغفار من نزول البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء والله أعلم طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين اللي ذكرها الأخ إدريس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا طبعا هذا من باب أولى لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه طيب عندنا يشير إليها الأخ إدريس الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس يعني الحقيقة هذا وطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء حقيقة والله هذا إفساد في الأرض وهؤلاء مجرمون للأسف يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى الله أعلم ما مراد هذه الجهات للأسف تريد أن تفسد الأرض هكذا يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال، كل هذا يعني من الأمور الذي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة، لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعلى البرنامج والقائمين عليه.
1: الله يبارك فيك.
4: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي يعني، باهي، فاشتريت شيء بتسعة دينار طلع، باهي، اشتريته بالبطاقة.
1: نعم.
4: فعند هو مقام بالتحويل يعني المبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني. فسألت أنا قال لي بدل ما نخصم تسعة دينار درت أخطأ ودرت 90 دينار، يعني خصم مني 90 دينار.
1: نعم.
4: فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي رد لي بقية المبلغ كاش، يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99.5 دينار. فهل أنا يعني شن فيها هذه؟ تو هو عطاني 81 دينار فقط، فهل النص هنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نعم. بنعرف حكمه يعني كيف، ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا سيارة بيش كنت الرد له، عرفت يا شيخ؟
1: نعم نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
4: أيوة فنبنعرف أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقية.
1: أي لا لا فهمتك فهمت. نعم فهمتك واضح. نعم. واضح واضح أيوة. سؤالك أختي زكريا حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي اسمعني من الهاتف أخي سلمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حاضر
1: تفضل، أي سؤالك؟
5: هيا
1: أغلق صوت التلفزيون يا أخي سلمان.
5: أغلقيته. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
5: صحاك شيخ.
1: الله يبارك فيك.
5: قلت لك أنا عندي برنامج المرابحة الإسلامية على المصرف.
1: نعم.
5: فهمت علي؟
1: نعم إيه تفضل.
5: عندي برنامج المصرف طبعا يقولوا مرابحة إسلامية.
1: نعم.
5: الإسلامية عشان تاخذ أساس وعشان وتبيعها برا. فهمتوا؟
1: كيف تاخذها بتشري شيء مرابحة إسلامية من مصرفه؟
5: بالمصرف تخش تقدم عليه اساس، بس الاساس كيف الطريقه تاعها؟
1: اساس
5: تجي انت، تجي انت للشركه يجوزوك هم للشركه، تعدي للشركه هم يعطوك فاتوره تجيبها للمصرف. فهمتوا؟
1: نعم.
5: بالمصرف وتجيبها لهم في المصرف، المصرف هم يحطوا القيمه بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك اوكي خلاص تمام.
1: نعم.
5: ويدوا لك القصب بتاعهم يقدروا يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
1: طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
5: تحيم بقوه، فهمتوا؟
1: باذن الله وجيبك ان شاء الله. طيب اذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم راي فرض الامن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن، في جميع البلاد. ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها، هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كل يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة. أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع ورئيس الدولة في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي مهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش أهلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت وقلت له أنا مش هنرجع لك خلاص، وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت ومش نستمر يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا، ولكن بيقول أني ما طلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معها في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار، أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا يعني مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تتدارك تداركوها، لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلباتهم عاش ينتهن ويبني يعيش زي فلانة وفلانة هذه وجارتها وفلان عيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته، يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق، لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك احنا معاش نبوه، انتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم، لا علاقة لهم، خلاص انت طلق انت زوجت انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، انت مجرد انك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول انك انت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا احنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الاول الثاني شن قاعده خير قاعده شن فيه هيك كانوا لولين، عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك، لكن اما هكذا بهذه الطريقه انتشر الامر اليوم واصبح زي النار في الهشيم، كل مراه حرجانه من زوجها تمشي تروح حوش هلها وتقع مصغادي وابوها وامها راضيين ومية في المية وقاعدين في الحوش قدانا، تبقى راضيين تفكك الأسرة وعنده بيناتهم أبناء أحيانا، كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للآباء والأمهات أن يتدخلوا في الحياة الزوجية بين بنتهم وبين زوجها. لا، مش بهذه الطريقة أنكم تشجعوا على الطلاق. والله عجيب، أمر عجيب هذا في آخر الزمان. طيب، عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الأخ مبروك بيقول، بيشير إلى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم، أن ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة، حقيقة صحيح. وهناك قال أن هذا بسبب ظلم، الظلم مما لا شك فيه، هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة، وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح. مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام؟ والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار، تجي تعطيه 900 دينار، كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين، والله إنكم ستحاسبون على كل ما يقع منكم إذا كنتم أنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا الظلم وأن ترفعوا هذا الظلم. فلذلك المسلم يعني لابد مع ذلك أن يدعو بصلاح الحال. أخي المبروك، نريدك أن تدعو لبلادنا ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع عليه هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة المسؤولين ونخاطب جميع الناس. أراه هذه مسؤولية، والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية، ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب، عندنا سؤال الأخ أم زكريا تقول أن هي أمر، هذا إن شاء الله من أمر بسيط، لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء ووقع منهم سهوا، أن هي شرت بتسعة دينار، فبدل يخصم تسعة دينار خصم 90، فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز، ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء، يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به، سواء حتى وإن نقص بدون قصد 55 قرش، هذا كل مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف، يشري أثاث والله كذا، بيشري وبيبيع. قلنا احنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز إذا كان قد وجدت فيه الشروط، أنه هو يعني لابد زي ما قلنا احنا أنه هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري، الثمن والأقساط التي ستدفع على الأشهر، وأن المشتري لا يبيعه للمصرف مرة أخرى ولا يبيعه للشركة اللي اشتراها منها مرة أخرى، يبحث عن بيعها لجهة أخرى لا علاقة لها لا بالمصرف ولا بالشركة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء، وأن يأخذ على أيدي الفاسدين والمجرمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يفرج كروبنا وهمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة. وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حماد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم اغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راه عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة توليلة بسبعة، والدوال اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له. والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30,000 40,000، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل للحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللول ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش لقت حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقولك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
3: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته تواني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز لها أن يستلم منا دولار مش ليبي؟
4: لا ما هو الشراء، ده ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء. محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه. تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس. لا بعدين الأظافر سبحان الله، الأظافر هي مقززة ومن خصال الفطرة، يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
1: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة. وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم، احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤية بالألف تقع للرؤية المنامية مثلما تقع للرؤية بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤية بالألف قد تكون للرؤية المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤية البصرية. وقيل أيضا إن الرؤية بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح

0: خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى، وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق، بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناماً، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء

0: المعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله: ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام: فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله: يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت.
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله، وإنما كان في بعضه.
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان ذهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسرى بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
0: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
1: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
0: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
1: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
0: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
1: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعاً، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائماً، قد يكون واعياً ومع ذلك هو مضطجع. الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
0: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
1: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة.
0: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
1: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
0: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
1: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول حدثني بعض آل أبي بكر، والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
0: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة،
1: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
0: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
1: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
0: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصاً في حديث أم هاني وغيره، وأيضاً فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضاً فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
1: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالاً آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
0: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
1: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
0: عن ابن أبي خالد.
1: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
0: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
1: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
1: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
0: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
1: أعد الحديث من فضلك.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
1: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض واقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
0: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث،
1: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة
2: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب،
1: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
0: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجب

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم.

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.